0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط،

0: وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
1: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
0: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
2: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
0: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى، قامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي. فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.
0: خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم هو ما تشكر لي الراكوبة في الخريف. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طبعا كلنا بنعرف الراكوبة مقصود بها شنو، بس للناس اللي ما عارفين الراكوبة ممكن نقول هي غرفة أو أوضة بس مصنوعة من القصب أو مصنوعة من الحصير. يعني بمعنى تاني إن هي ما بتمسك الموية لكن بتسمح إن الموية تخش من خلالها. والخريف اللي هو ده الفصل اللي بينزل فيه الأمطار في السودان. المثل بيقول ما تشكر لي الراكوبة في فصل الخريف أو ما تشكر لي الراكوبة في الخريف. القصة دي بتقول إنه كان في راجل بيحب له وبيت حب شديد خالص خالص، وبعدين يقوم يتزوجوا، وفيوم زواجهم دار يفاجئ عروسه دي، قام عمل لها بيت سمح خالص خالص، قام عمل راكوبة وزين الراكوبة دي، والراكوبة بقت أحلى راكوبة في المنطقة ديك. ويوم العرس بعد ما انتهت الحفلة والناس أكلوا والمعازيم مشوا، شال مرته وجا خش بيته اللي هو دخل الراكوبة دي. ولما جاء ودخل الراكوبة في اليوم ذاك، لأنه الدنيا خريف، جات الأمطار نازلة بغزارة بشدة، وللأسف الشديد جه هواء قوي شال الراكوبة وشلع الراكوبة، والناس يدوبك بقدرة قادر قدروا يطلعوا الراجل ده ومرته. والمرأة زعجت وزعلت إنه في يوم فرحها واليوم الأول ليها في العرس يحصل لها الكلام ده، وقامت رجعت بيت أبوها. أخونا دي العريس تاني يوم ابتدى يجهز مرة تانية في البيت، وعمل راكوبة أحلى من الأولى، وجا راجع لمرته في بيت أبوها ويبشرها ويفرحها، وقال لها أنا بنيت ليكي راكوبة أحلى من الفاتت. قامت مرته قالت له شنو؟ ما تشكر لي الراكوبة في الخريف.
0: قصة حلوة جدا، أول مرة طبعا أنا أسمع القصة دي، وذكرتني الراكوبة فعلا في البيت والمطر والخريف والموية فعلا، وهي بتخش في داخل الراكوبة. وفعلا الراكوبة ما منها أي فايدة في الخريف، موجودة كأنما موجودة، لا بتحميك ولا أي شيء من موية المطر، زي الزول الموجود وكأنه ما موجود، بس الله يعيننا. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: أهلا بكم مرة تانية مستمعينا الكرام، وزي ما شفنا المثل بتاعنا وشفنا المعنى بتاعه، جايين حسي نشوف رأي الكتاب المقدس في المثل ده. يا أستاذ يماني، هل ممكن تورينا شنو رأي الكتاب المقدس في المثل ده؟
1: في مثلنا ما الشكر ليه الركوبة في الخريف، المثل ده بيتضرب عادة في حالة إنه أنت تكون منتظر ومحتاج للناس، وقت الحاجة بتاعتك ما بتلقاهم حولك ويكونوا انفضوا ومشوا من جنبك. والكتاب المقدس بيحكي لنا قصة عن بولس الرسول. بولس الرسول ده واحد من الناس اللي اختارهم المسيح انه يكون هو الرسول ويمشي ويوصل الانجيل لناس في مناطق كثيرة. وبولس هو بيبشر بالمسيح ويجول من مدينة لمدينة ومن بلد لبلد، تعرض لمشاكل، وفي مرة من المرات بيقول الكتاب انه اتقبض عليه وكان مسجون وكان محبوس ومربوط بسلسلة. فبيحكي القصة دي بولس وبيقول لنا الأعداد دي في الرسالة بتاعته لتيموساوس الثانية في الإصحاح الأول، الأعداد من 15 ل 17، بيقول كده: أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في أسيا ارتدوا عني، الذين منهم فجلس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. في الكلام ده بولس بيكلم تلميذه تيموساوس، بيحكي انه هو كان مسجون وكان عنده احتياجات كثيرة وكان محتاج للناس، لكن بكل أسف بيقول انه جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، تركوه في الوقت بتاع الحاجة بتاعته ما لقام حوله. لكن بيذكر شخص اسمه أنيسيفوروس. هذا الرجل بيقول شنو؟ بيقول إنه هذا الراجل بحث عني وفتشني. يعني بدل ما بولس يمشي يقول أنا محتاج لك يا أنيسيفوروس، أنيسيفوروس هو المشى وفتش عن بولس، وبولس بيقول شنو؟ إنه هذا الشخص أراحني مرارا كثيرة، يعني مرات كثيرة ريحني وما خجل كونه أنا مسجون ومربوط بسلسلة، لكن فتش علي وفتش إنه كيف ممكن يساعدني وفتش كيف إنه يريحني. وكمان ده بيذكرنا بحادثة تانية. الرب يسوع المسيح في آخر ليلة وهو ماشي على الصليب كان بيصلي، والتلاميذ بيقول الكتاب كانوا نايمين، ولما جاء اتقبض عن المسيح ده كان وقت صعب خالص خالص. بيقول الكتاب إنه التلاميذ خافوا وهربوا. ده وقت يمكن كان محتاج الرب إنه التلاميذ يكونوا موجودين من حوله، مش لأنه هو ضعيف، لكن وجود التلاميذ حول الرب أكيد كان شيء عظيم جدا جدا، بس التلاميذ خافوا وهربوا وجروا وما كانوا حاضرين. فده الكتاب هنا بينبهنا وبيعلمنا إنه أنحنا الناس من حولنا بيكون عندهم احتياجات كثيرة، أن احنا ننتبه للاحتياجات دي ونكون جاهزين، لما يدورونا نكون حاضرين، ما نكون زي الراكوبة في وقت الخريف ما تمسك الموية، لا لا، وقت الاحتياجات نكون حاضرين ونقدر نساعد الناس.
0: فعلا كلام جميل جدا، وياريت كلنا نتمنى أن نكون زي أنسيفورس، ما نكون زي التلاميذ والتضيق والشدة هربوا وخلوا المسيح لوحده. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم تاني.

0: يا هلا ومرحب بكم تاني مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم ما تشكل ري الراكوبة في الخريف، وشفنا كمان المثل بيعنى شنو، وشفنا القصة الجميلة بتاعته، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة اللي بتقدمها لنا وللمستمعين يا أستاذ يماني؟
1: لو تتذكروا أنا قلت التلاميذ خافوا وهربوا، لكن بعد الصلب كتاب بيعلمنا أنه التلاميذ امتلأوا قوة وبقوا شجعان جدا جدا، وبيحكي لنا الكتاب وأنه كثير منهم اضطهدوا، ويحكي لنا التاريخ أنه يمكن 11 من الاثناشر ديلة ماتوا مقتولين وهم بيدافعوا عن إيمانهم المسيحي، يعني الخوف سابوه. دي حاجة. الحاجة الثانية، نصيحتنا للكل ولي أنا كمان، إننا ما نخلي الناس يقولوا فينا ما تشكر لي الركوبة في الخريف، خلونا فعلا نكون نحمي الآخرين، نساعد الآخرين وقت احتياجهم، وقت الضيق أن احنا نكون موجودين. الحاجة الأكثر الدار أنبه فيها الناس، إنك ما تستنى إنه الناس يجي يطلبوا منك يقول لك تعال أن احنا محتاجين، لكن أنت خليك منتبه، خليك حساس زي ما يقولوا، ومفتح عيونك وشايف الناس وين في احتياج عندهم عشان تقدر تمشي وتساعدهم، بدل تكون راكوبة ما تحمي من الموية، تكون مظلة حقيقية تحمي من الموية وتساعد الآخرين.
0: يا رب فعلا نتمنى أنه نكون مظلة حقيقية تحمي الناس من الموية وتساعدهم. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم ونهاية مسلنا في اليوم ده. شكرا كثير لك أستاذ يماني، استمتعنا بأنه نحن بنسمع الكلام منك. وقبل ما نمشي ونختم حلقتنا عاوزين نصلي، يا ريت أستاذ يماني لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا بنشكرك لأنه بتعلمنا من حياة بولس الرسول وهو بيشهد عن أنيسيفوروس إنه كيف أراحه في مرات كثيرة واهتم به. صلاتنا يا رب إنه نحن كل اللي بيسمعونا نكون سبب راحة للآخرين. صلاتنا يا رب إنه فعلا نكون منتبهين وفتحين عيوننا وشايفين مشاكل الناس واحتياجاتهم، ونقدر يا رب إننا فعلا نجيف وقت الحوجة، نقدر يا رب إنه فعلا نتحرك بأنفسنا ونساعد الآخرين. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وجل وقت نقول لكم مع السلامة لحد ما نتقابل مرة تانية في مسألة جديد.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج تفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل زول بيسمعنا يا شباب، يعني أتمنى أن أنتم صباحكم جميل وصباح رايق، أتمنى أنه فعلا صباحكم يكون رايق، لأنه بجد حاجة إحنا محتاجين لها يا جماعة، أنه نروق كده ونستمتع بالساعات الأولى في اليوم. بتمنى أنه يعني كنتوا كويسين الفترات الفاتت دي، وبتمنى أنه الليلة تكونوا كمان كويسين ومتحمسين تسمعوا عن موضوع الحلقة. وكمان أتمنى أنه في الأول كده يعني شنو نرحب كل زول بيسمعنا، طبعا زي ما انا رحبت بكم هسه انا حرحب بالضيف وانتم كمان رحبوا بالضيفه، ونقول لك يا دلال صباح الخير.
2: صباح الخير ترنيم، ما حتكلم معك هسه. صباح الخير. انا اشتقت للاستوديو واشتقت للايفات، ويمكن من السنه الفاتت صح
1: تقريبا،
2: يعني انا طولت شديد، وانا مبسوطه انه جاتني دعوه انه اكون موجوده هنا الليله في موضوع موترني انا شخصيا، لكن حنجازفه كلنا مع بعض وان اتس جود، يعني الدنيا حلوه يعني. فيعني انا مشتاقين اول حاجه، مبسوطه نكون قاعدين هنا في هذه الطاوله الحلوه.
1: نعم نعم.
2: بموضوع جديد.
1: ايوه،
2: فخليكم معانا كده وتحمسوا وورونا رايكم شنو.
1: في الاول طبعا احنا بنحب نعرف عن اخبارهم الصباحيه كده مبدئيا، وبننتظر انه يا شباب زي ما كل مره بحب اسمع انه انتم قضيتوا اوقاتكم الفاتت كيف، الجديد الحاصل شنو عموما. يعني اكيد في ناس، طبعا في ناس يا دلال بيشاركونا اذا اتزوجوا، اذا سافروا، اذا مثلا في واحد ممتحن متخرج كده، يعني في اللي هي المستجدات
2: بتاعته، في علاقه حلوه كده حاصل.
1: طبعا يا زولا كيف حبيت. يا زولا كيف احنا لينا كم هنا يا صاحبه، تعرفنا شديد خلاص يعني.
2: انا لو كان حاصل لي حاجات حوريكم لي عادي هسه برضو.
1: لا لا اكيد حاصل لك حاجات، فلازم تقولي لنا مثلا حاجه كده حصلت معك حلوه الاسبوع الفات مثلا.
2: الاسبوع الفات
1: حاجه واحده بس، شفتي ما ضغطين عليك.
2: ما ضغطين علي صح. اوكي هرب، شنو حصل معي كويس؟ حضرت عرس.
1: يا سلام،
2: كنت مبسوطه.
1: يا سلام،
2: والدنيا كانت حلوة، وأنا بحب العرسان والدنيا حلوة شديدة يا جماعة. عرسوا يا جماعة عشان نحضر عرسكم.
1: دي يعني شيء يا جماعة توصية من دلال لكم، الناس تتزوج عشان الأفراح جميلة يعني، ودي حاجة حلوة صراحة. أنا

0: أعتقد نفس العرس اللي حضرت معك ولا ده عرس تاني؟
1: نفس العرس.
0: نفس العرس؟ أوكي. يعني يا نفس العرس. إحنا عندنا حاجة جميلة كده إنه إحنا مع بعض في كم برنامج فبنتلاقى يعني. فلينا الشرف يا دلار يا أخ.
1: بنوركم يا جماعة وبحضوركم وأنا لي الأشرف منك.
0: الأشرف
1: منك. الأشرف منك. ساعدونا يا جماعة في المعجم ده لأنه الدنيا بايظة.
0: آي لكن كله بالحب يا صاحبتي.
1: أكيد تمشي.
0: نهائي أتيهم. فيعني مبسوطة إن أنتي ليلة معانا وأنا ممكن كمان أشارك الشباب وأشاركك يعني مثلا حاجة حلوة حضرت برضو ما عرس بس يعني مناسبة فرحية كده أول مبارح فكانت حاجة حلوة وعقبال ما نفرح بكل الناس يا جماعة كده ويا جماعة لو في زول ناوي يعمل حاجة زي كده يورينا مثلا يعني إحساسه شنو لو في زول شاب أو شاب داخل على برنامج بتاع عرس بتاع خطوبة بتاع تخريج أي مناسبة بتفرح شاركونا بيها وإحنا نهنيكم ونصفق لكم ونقدم لكم كل المباركات
1: تبريكات
0: أيوة حاجة زي
1: إحنا معاكم يا جماعة
0: إحنا معاكم شديد فأتمنى إنه كل زول يشاركنا الليلة بأخباره في الصباح ده وكمان بتمنى من كل شخص بيسمعنا ما يكون بس بيسمعنا وخلاص لا يكون يعني شنو بيشارك الحاجة دي مع أخوانه أخواته أصحابه والأهل وكل الناس عشان الونسة تبقى فيها فايدة أكتر وتبقى فيها متعة أكتر محتاجين يعني شنو نشاركها مع أكبر عدد من الشباب والشابات
1: ونستفيد ذاته من يعني وجهة نظركم
0: صح.
1: وتشوف وجهة تشوفوا أنتوا وجهة نظرنا يعني وناخد وندي عشان يمكن في زول ضايع في مكان ما ومحتاج له شوية نور كده يعني
0: دي حقيقة على فكرة وإحنا برضو في أوقات كثيرة شديد يعني أنا مثلا بطلع بصورة مستمرة مثلا مرة في الأسبوع ففي أوقات كثيرة شديد أنا بجي وبطلع بكمية من الأفكار الحلوة شديد بتساعدني فعلا وبتوجهني كده في حياة كثيرة شديد فبجد أنا يعني بقول دايما إنه الونسة لما تكون بهدف حلو وباحترام طبعا أكيد إنه بحترم رأي الزول ده والزول ده بيحترم رأيي حتى لو اختلفنا بس يعني دي ما مشكلة يعني دي أحلى حاجة كمان لما نكون بنختلف عشان إحنا ما كلنا نسخة واحدة من بعض
1: أكيد يعني
0: أيوة.
1: الواحد بيلقى حاجات كتيرة في الطريق وهو ماشي فحاجة كويسة إن أنت تشيل حاجة ما كنت شايفة قبل كده ما كنت عارفة ما خطت لها أي بال بس بتلقى إنه أنت تستفيد منها ودي حاجة أنا ما شايفها في حياتي إنه ما في حاجة أنا بتعلمها أو بعرفها وبتضيع يعني أو ما بستفيد منها صح. أو ما بستخدمها بأي طريقة فيا جماعة أرموا لنا ونرمي لكم
0: بالعربي الواضح
1: أرموا لنا ونرمي لكم
0: بجد يعني وكمان واحدة من الحاجات يعني في أوقات أنت بتكون متمسك فعلا برأيك لكن بيجي زول تاني بيخالفك في الرأي مثلا فأنا بالنسبة لي في الأول لا يعني لا أنا رأيي هو الصح وما عليك شنو بس هي الفكرة وين إنه أنا حتى في الوقت اللي أنا متأكدة فيه من رأيي أو مبدئي المعين ده مثلا بيجي زول تاني بيتحدى مثلا تفكيري في الحتة دي فأنا بفكر مع نفسي تاني مرة ومرتين عادي جدا يعني أسأل نفسي يا أخي وزول ده قال يا أخي الحياة دي ما بيعملوها بالطريقة دي مثلا أو الفكرة الأسلم ما كده الفكرة أسلم كده فأنا أقوم أفكر في رأيي مرة واثنين ودي الحاجة الحلوة يعني وأنا دائما بقول إنه هنا في الراديو ده الناس كبرت معانا شديد وإحنا كبرنا معاهم شديد ودي حاجة حلوة شديد إنه إحنا بنشارك مع بعض فعشان كده يا شباب أنا بجد نفسي إنه حاجة بسيطة شديد حصلوها منكم من أخوتكم يا أخ ما ترفضوا لي أخوتكم طلب يا جماعة
1: أنا برضو هنا ما ترفضوا لي أيوة طلب يا جماعة
0: والضيف الغالي دي يا جماعة يعني ما ممكن يعني الطلب هو بسيط شديد إنه أنتوا تعملوا شير لللايف ده ليه عشان إحنا نكبر زي ما قلنا والحاجة الثانية يعني أنا كل مرة أحب أذكركم إنه كيف نعمل منشن بتعمل في التعليقات الآت ديكا وبتكتب فيها اسم صاحبك أو صاحبتك اسم الأكاونت بتاعه عشان يجي لهم إشعار إنه أنت شنو ناديتهم فأي زول عايز يعمل الحاجة دي وحاسس إنه ما عارف يعملها يا جماعة اكتب لنا عديل أنا تاني بوريكم وفي ناس في كنترول حيوروكم وحيساعدوكم في ناس بتتابع كمان اللايف فحيكونوا بيشوفوا كل التحديات الواقفة لكم ففي الأول كده يا جماعة حابة أقرأ تعليقات الناس اللي بتصبح علينا ونتشجع كده مع بعض ونصبح على بعض وعلى أهلنا في السودان وأهلنا في كل مكان عندنا زيرو 05 05 اوكي اسمك مميز يعني انا حابه انه نعرف اسمك الحقيقي يا 05 بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير والسعاده اوكي قال اسمه انا أنا أريس. أوكي يا أريس مبسوطين بك شديد وشكرا أنك أنت أصلا سبقتني وقلت اسمك ودي حاجة حلوة يعني تشرفنا بك جدا جدا. وإذا أنت أول مرة تحضر معانا يا أريس أكتب لي كده في تعليق تاني إنه أيوة أنا أول مرة أحضر وتعرفت على الراديو من بالطريقة الفلانية دي يعني فحكون شاكرة جدا يا أريس. أبو أسو عبد الرحمن بيقول السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا غالي مبسوطين بك جدا معانا في الصباح ده ونتمنى إنك كمان تكمل معانا اللايف للآخر وكمان تشاركنا برأيك. يعني عندنا كمان أحمد موسى بيقول لنا مساء الخير أعتقد أنت يا أحمد قاعد في حتة حاليا دنيا مساء فيعني كده ورينا أنت قاعد وين وشاركنا بأخبارك وأحوالك. أتمنى أنك كمان يا أحمد تكمل معانا اللايف لحد الآخر عشان شنو عشان نتونس مع بعض. محجوب علي بيقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير لكم التحية والتقدير شكرا كتير يا محجوب مبسوطين بك شديد في الصباح ده. وأحكوا لنا يا شباب الناس اللي كتبت تكتب تاني أحكوا لنا أنتوا صباحكم ماشي كيف أسبوعكم مفات ماشي كيف أخباركم مستجداتكم كل الحاجات دي حابين نتونس معكم كده في الأول لحد ما نسخن ونخش في موضوع الحلقة. عندنا كمان أخونا الشفيع بيقول لنا صباح الخير عليكم من المملكة أهلا بك يا الشفيع مبسوطين بك شديد ونتمنى أنك أنت طيب وكل الأهل بهناك طيبين وسعيدين. سلامنا ليهم كلهم وكمان بنشجعك أنه لو معك زميلك زميلتك أخوك أي زول أنت قاعد جنبه يعني تشاركه كمان بالحلقة دي ونستفيد كلنا مع بعض. في كمان عندنا حافظ بيقول لنا صباحات يا أحلى ناس شكرا كتير يا حافظ مبسوطين بك شديد في الصباح ده ونتمنى أنه صباحك لذيذ. كمان في المجتبى بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير والسعادة شكرا كتير يا المجتبى. يعني يا دلال حابة تقول شو لكل زول صبح علينا وكتب لنا؟
1: يعني أنا عادة يعني يا جماعة ده سير متى الرزول
0: حاضر إن شاء الله
1: أنا بصحى الساعة 10 فما بلقى لي صباح الخير الدنيا بتكون بالنسبة لي ظهر خلاص فأنا مبسوطة إنه في صباحات كتيرة حلوة كده والناس بتصبح علي وصباح الخير عليكم يا جماعة وعجبني فرغ التوقيت مساء الخير بنقول لك مساء الأنوار يعني يعتبر نفسك بالليل معانا عادي يعني أو إحنا بنعتبر نفسنا معاك بالليل عادي بس يعني أنا مبسوطة وإنه في ناس يعني داخلة ومنعنشة كده وبتصبح علينا بكل الفرح ده فأتمنى أنكم تكونوا موجودين متواصلين كده وأرموا لنا زي ما قالت ترنيم يعني شاركونا أسبوعكم كان كيف وأفكاركم شنو عن الموضوع بتاع اليوم وخليكم معانا كده
0: لازم تكونوا معانا يا جماعة انتوا لو ما بقيتوا معانا عايزين تمشوي يعني وروني بس كده ماشيين وين يا جماعة لازم تسمعوا كده وتشاركونا برأيكم. في كمان عندنا فصيلة نادرة بتقول صباح الخير عليكم يا السمحة شكرا كتير يا فصيلة نادرة كده ورينا اسمك منو شاركينا باسمك ونحب نتعرف عليكي ونعرف كمان أخبارك شنو. أمير أحمد بيقول صباح السعادة والنور صباح النور عليك يا أمير مبسوطين بك شديد. عندنا الحافظ الليلة ما شاء الله في كمية من الناس اسم الحافظ ودي حاجة حلوة يعني على اسم أبوي طوالي
1: صح؟
0: أي بيقول
1: تسكير السلام. تسكير
0: بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف هلا شكرا كتير يا الحافظ مبسوطين بك شديد في الصباح ده ونتمنى أنك أنت كمان تكون سعيد وصباحك يكون حلو. يعني عندنا أخونا مجدي بيقول لنا السلام عليكم بعد غياب رجعت لكم تاني من جديد صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راجي سمر نتمنى تكونوا بخير وعافية دوما يا رب. شكرا يا مجدي لرجعتك دي حاجة يعني حلوة شديد.
1: أنا حاجة كتير عشان الناس تبدأ ترجع
0: صح شفتي كيف أنت لما تجي
1: أيوة. في ناس جات
0: أيه
1: ما قصرت يا أخي كده أنا اتفائلت
0: أنا لازم يعني شنو نشوفك كتير معنا
1: صح
0: أيوني. ضروري جدا ضروري مجدي يعني بجد مبسوطين بك شديد وكمان نتمنى انك انت يعني سبب الغياب ده ما كان حاجة صعبة او حاجة متعبة لكن نتمنى انه يعني انت طيب. نيان نيان نيانك اوكي معلش لو قريت الاسم غلط
1: نيانيوك
0: نيانيوك اوكي نيانيوك بتقول صباح الورد والياسمين اسعد الله صباحكم شكرا كثير يا غاليه وسعيدين جدا بيكي وبتصبيحاتك الجميله حقيقه يا جماعه يعني زي ما قال دلال قبل شويه موضوع التصبيحات ده حاجه حلوه شديد
1: صح
0: حاجه حلوه
1: يعني تجيك انرجي كده حلوه من الصباح وتكون اللي هو يا الله يا اخي كده انا اتصبحت انا كده قمت وفي ناس حواليني او تذكرت انه الدنيا حلوه يعني الدنيا حتمشي. ف
0: عندي صحيح سؤال يا دلال بحب اساله دائما للضيف بالصباح كده, يعني سؤال بسيط شديد, انت النوع اللي بتحبي لما تصحي تتكلم وتصبحي على الناس اللي في البيت وكده, ولا النوع لا ما تتكلموا معي
1: سير تاني يا جماعه وتريزول لا
0: ما بتحبي؟
1: انا ما بحب اتكلم لانه انا بكون طاشه على الاقل كوبايه شاي بعد كده انا حتذكر انا منو, لكن يعني ما تديني مهمة ما تذكريني بحاجة مفروض أعملها أنا بكون ما معك في الكوكب أصلا. لكن يعني بس ربع ساعة كده وببقى معك زي الفل.
0: صديقي لو هي ربع ساعة ما كثيرة يعني صح؟ ما يعني بتتجازف.
1: أنا ما قاعد أطلب حاجة كثيرة يا جماعة ربع ساعة بس وحكون معكم كويسة.
0: لا دي حاجة كويسة صراحة. يعني بتذكر كل مرة لما يجي ضيف وأسأل السؤال ده, يعني في ناس كثير شديد زيك, في ناس بتاخد زمن أصلا يعني بتعمل كم حاجة, حاجات كثيرة ما مجرد كوباية شاي أو قهوة خلاص, لا كم حاجة كده. في ناس بتضطروا يصحوا قبال الحاجة دي مثلا لو عندهم موضوع مهم دايرين يتكلموا, أو مثلا يكون جايين على اللايف مثلا بيضطروا يصحوا قبالة بساعتين عشان المخ يكون شنو صحة وقدروا يتكلموا كده. فأعتقد يعني دي حتكون حاجة غريبة شوية بالنسبة لك إنه أنت جيتي هنا وطوالة بتتكلمي و
1: صح. لكن يا جماعة شربت شاي ما تخافوا أنا مجمعة أحاول
0: دي حاجة كويسة صراحة. في كمان عندنا إبراهيم بيقول لنا صباح الخير والسعادة. تمام يا إبراهيم صدقني تمام شديد.
1: طب كويس إنك أنت تمام يعني.
0: أيوة يعني دي حاجة كويسة إنه الدنيا تمام يعني يا إبراهيم مبسوط بك وكده. بس شاركنا كده في موضوع حلقة يا إبراهيم, كل زول كتب الليلة يا جماعة هيكمل يكتب, يعني حابة أطمنكم بس عشان ما أقول أساميكم يا جماعة ناديكم واحد واحد واحد واحد. أمير بيقول لنا صباح المحبة وكل عام دمتم بخير. شكرا يا أمير مبسوطين بك شديد. وبيرجع بيقول لنا يا دلال بيقول لك بضحك وبيقول لك سرك في بير يا بنتي,
1: عارفة أنا بقدر أعتمد عليكم. شكرا.
0: شفتي كيف؟ يعني سير ده إن شاء الله حيكون بس وصل كل السودان كده مع أستراليا وجنوب السودان.
1: ما
0: أخذ
1: دائما كده.
0: مع كده يعني ما حيمشي حتى.
1: ما حيمشي بعيد. ما حيمشي بعيد. يعني أنا أقول ما حيطلع من الكوكب فهما لا أنا في أمان. أنا واثقة فيكم.
0: هاي كويس صدقيني يعني أقول ما حيطلع من الكوكب دي حاجة كويسة شديد. عندنا كمان أختنا إيناس. كيوت بتقول صباح الخير والسرور عليكم. صباح النور يا ايناس, سعيدين بك جدا جدا جدا. لو في تعليقات زهر عندك يا دلال, في ياسر ابو عمار وفي حسين, لو في زهرين عندك
1: طوالي. صباح النور والسرور, ده اخونا ياسر بيقول لنا على التيم العامل وعليكم يا انتو يا ناس
0: الراديو.
1: اوكي فصباح الخير والازهار والفول والياسمين وكل حاجه حلوه. وعلى التيم العامل أنا برضو بسلم عليهم, يمكن أنا ما صبحت عليهم كلهم لكن برضو أنا بصبح عليهم. فمبسوطة كده ومتمنى أنك أنت برضو تكون مبسوط معانا وخليك معانا كده في لغاية يعني استثمر شوية وقتك هنا فحتلقى حاجة حلوة وتتونس بيها وكده. في عندنا حسين موسى برضو بيقول صباح الورد والياسمين. صباح الورد والياسمين والفول برضو ليك أنت. شكرا عشان وقتك, شكرا عشان أنت متواجد معانا رغم انه احنا مجرد بيتين قاعدين بنتونس هنا, لكن انا مبسوطه جدا بوجود كل زول هنا وكده. خليكم معانا كده وورينا اسبوعك كان كيف, عامل كيف او خططك للاسبوع ده مثلا وهكذا. محمد محمود عبد الله صباح الفل والياسمين على كل السودانيين والتحيه للتيم العامل, يسعد صباحكم بكل حب وسعاده ونستكم ظريفه ولطيفه ونحن مبسوطين منكم جدا. يا احنا المبسوطين منك, انا المبسوطه منك
0: حقيقي.
1: فيعني شايفه التشجيع, شايفه التفاؤل. فونستنا هي ظريفه ولطيفه بوجودكم لانه انتوا زي ما قلنا انتوا اللي بتدونا واحنا كمان بنديكم. فالحياه مشاركه وفكره انه في حته احنا قاعدين نتكلم فيها كلنا بوجهه نظر مختلفه دي حاجه حلوه شديد. فيعني خليكم موجودين عشان ونستنا تبقى اظرف والطف واحلى. يعني
0: شفتوا يا جماعة أنا لو ما سمعتوا كلامي ما مشكلة, إحنا ما لينا على بعض كثير بس ما شو أخذنا
1: على بعض.
0: لكن أنت ضيفة يا جماعة يعني ما صح.
1: حزوني يا جماعة.
0: حزوها يعني أسمعوا الكلام منا بس. عندنا ياسر أبو عمار تاني بيقول لو ظاهر لك التعليق بتاع ياسر.
1: أوكي ما شاء الله منورين, أنا سعيد بيكم الفخر. أنا برضو فخورة بك أو أنا سعيدة بك أو أنا سعيدة بينا. المهم إنه في إنرجي, في طاقة كده حلوة قاعدة تنتشر من التعليقات يا ترنيم. الحاجة اللي بشجعني إنه أنا بعد كوبايه شاي دي أشغل نفسي أكتر من كده, أنا محتاجة عشان الناس دي ما في طريقة
0: صراحة. في كمان محاسن بتقول صباح المحبة والبركة, شكرا كتير يا محاسن مبسوطين بيكي. وهديل الهادي بتقول يا سلام, يعني شوفت يا جماعة للناس اللي في الفسادات بيسمعونا الزولة دي كتبتها كده بجرة طويلة عشان كده يعني أداء كان يعني في أداء في الكتابة,
1: في مجهود في طاقة في, أيوة. في حب حاصل أنا
0: حقيقي. فيا هديل شكرا كتير ليكي, ونتمنى أنك أنت كمان مبسوطة كده وتكوني دائما مبسوطة. في أمل جاي, أمل بتقول صباح البهجة والمسرة عليكم يا ناس راديو سمر. شكرا كتير يا أمل, ونتمنى أنك دائما تكوني عايشة بأمل زي ما اسمك يعني مميز. أحمد بوك يا سلام, أحمد بوك طبعا صديقني جدا
1: واضح
0: يعني طوالي معانا يعني حقيقي واحد من أسرة راديو سمر الطوالي بيكون معانا. فبيقولين صباح المحبة مشتاقين شديد ترنيم, وين أنجي فقدناك, محبة وسلام ليكم وللجميع.
1: في هاشتاقات عديد
0: يا زول, أي زول ده يعني كاتب كمان يعني بيكتب تمام تعليق حلوة شديد. فيا أحمد أتمنى أنك أنت طيب, يعني أتمنى أنه سبب غيابك ما كان حاجة صعبة, بس أتمنى أنه كنت مشغول في حاجات حلوة يعني حاجات كانت ممتعة بالنسبة لك. وإنجي حتشوفوها في خلال الأسبوع ده, خليكم مترقبين. وطبعا يا أحمد الليلة معي ضيفة مميزة شديد اسمها دلال, فدلال دي يا أحمد يعني قولي له أنه إحنا عايزينك تحضر معنا, قولي له
1: أنا مستني الكومنت بتاعك مش تحضر, أنا مستني كومنت عديل
0: بجد.
1: فخليك معانا بجد, طب ما عشان عشاني خليكم معانا, خليكم
0: معانا طيب خلينا نطلع عديل
1: وانتوا شوفوا كل أسبوع أنا شافوني داب
0: صح
1: أنا طولته
0: صح.
1: فيا جماعة اتفاعلوا
0: نعم. كمان عندنا أمير تاني بيرجع بيقول لنا لو كان في طريقة بيكون من إضافة راديو سمر لأنه أنتوا بتخلوا طيب أنا ما فهمت شديد الرسالة يا أمير, بس وضحها لي أكتر. أنت رأيك شنو أصلا في موضوع الحلقة يا أمير يعني, أو بتفكر في شنو يعني عموما, شاركنا كده واكتب لنا. أنا نفسي شديد أنه التعليق بتاعك ده يعني ما يضيع ساي يعني, أنا نفسي أنك توضحوا لنا أكتر عشان أكون فاهمة فكرتك أكتر يعني. فضل بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضل, إن شاء الله طيب يا فضل, يعني إن شاء الله أمورك طيبة يعني منورنا صدقني, يعني كنا منتظرين جاية تقديمي بدري جدا جدا يعني, نتمنى أنك أنت تكمل معانا يا فضل ولكل الأخوان. أنا يا دلال حابة جدا جدا جدا نبتدي في الموضوع ليه؟ عشان الناس تفهم الفكرة بتاعت الحلقة ذاتها وتبتدي تكتب في موضوع الحلقة
1: لازم.
0: الموضوع ده لأنه يا دلال حساه موضوع يعني أي زول عنده رأي فيه, إحنا دائما بنحاول نجيب مواضيع كل زول يكون عنده تجربة فيها, اختبار فيه, عنده فكرة فيه أصلا عشان كل الناس تتشارك. فكده وريني لما أول ما سمعتي العبارة بتاعت بتجيب نفسك لنفسك السؤال ده يعني فكرتي في شنو كده يعني أشرحي لي أنا فكرتي شنو.
1: خليكم يا جماعة معنا لأنه الحلقة دي مليانة أسرار, ده سر الثالث كده صح؟
0: ده الثالث أنا حسنك
1: فبفكر في إنه أنا ضايعة بكل بساطة, خليت مشاعري أفكاري روتيني هو اللي يقودني ما أنا ولا أنا خدت لنفسي أي مفروض أكون محور على الأقل, أكون محرك, أكون أي حاجة, بس أنا واقفة برا الفريم وبعين اللي بيحصل في شنو وأنا ما فاهم حاجة. فدي ما أحسن حاجة الزول يكون مر بيها, بس العوامل كثيرة وأنا متأكدة كلنا حنلقى يعني أفكار أو حاجات بنقدر نشاركها في الموضوع ده. فخلوكم معانا كده وارموا لنا زي ما قلت وأنا حارمي رأيكم برضو.
0: يعني أكيد يا شباب لازم تكونوا معانا يعني لازم كده, معلش حنجيب في الحتة دي تاني حتة إنه أنت يعني بتشوفي الحاجات حاصلة في حياتك وأنت برا كده, أشرحي الحتة دي أكتر يعني تفاصيل يومك, بتقصدي مثلا تفاصيل يومك هي السايقاكي ساي الروتين الضغطة ولا حاجات أصلا أنت بتعمليها لكن دي ما كانت أصلا جزء من أهدافك أو من فكرتك يعني.
1: طيب شوفي لما الواحد اللي هو أنا يعني أكون لي فترة يمكن كنت مضغوطة أو كنت مرة بحاجة معينة كان عندها ستريس، عندها ألم أو أي نوع من أنواع المشاعر اللي كانت قوية علي، يمكن أنا ما تحملتها، يمكن ما عرفت أصرفها بطريقة كويسة، فالفترة اللي بعديها حرفيا أنا بكون سايب

0: بره يعني عادي، لكن يعني انا مبسوطه لانه الرادي عنده مكانه كده حلوه، فانا مبسوطه يعني انه انت اشتقت لي هنا في الرادي يعني ما بره فاهمه. فيعني انا مبسوطه ان انت مشتاق لي هنا، وانا ذاتي طولت صراحه بعد زمن، ومنورنا انت ذاتك في الكومنتات، وخليك معانا كده وارمي لنا ونرمي لك.
1: يا ليلى ليلى عباره الدلاله ارمي لنا ونرمي. اكرم بيقول لنا صباح الخير والعافيه، منورين خالص. شكرا كثير يا أكرم، مبسوطين بك جدا جدا جدا، ونتمنى أنك أنت كمان تكمل معانا الحلقة دي للآخر. يا سلام، ريتشارد عامل منشن لروميا أنجليا أو أنجيلا، يعني شكرا كثير يا ريتشارد، بجد ما قصرت عليك.
0: في ناس بتسمع الكلام بطيب خاطر يا جماعة، يعني
1: حقيقي دي حاجة حلوة، حلوة شديد منك يا ريتشارد. بنحيي وبننبسط جدا بروميا، ونتمنى انه يعني هي كمان تكون لحقة دخلت. يعني آدم بيقول لنا السلام عليكم. السلام عليكم يا آدم. بيقول يا ناس انا في طريق، انا في طريق على التعليقات، انا في طريق على التعليقات. يا آدم احنا منتظرينك، بس صدقني آدم عثمان، آدم عثمان زكريا، ومنتظرينك يعني تكتب لنا في التعليقات زي ما انت بتقول، واحنا منتظرين نشوف تعليقك تحت، انا متأكدة انك انت هتكتب. في فيبي
0: كومنت طويل،
1: ايوه في فيبي ممكن تقريه.
0: طيب
1: فيبي ماتيس
0: صح. صباح الخير عليكم، صباح بلدنا، صباح التفاؤل والنجاح، تحياتي لكم أسرة راديو سمر، كونوا بخير وعافية. صباح الخير، ومبسوطة جدا ان انت معانا ومنورانا وكاتبة الكومنت ده. انا حاقسم عشان ارد لك على كل جزء، فاهمة؟
1: دي حركة حلوة
0: صح. في حاجات بتخلينا نضيع نفسنا، وفي عادات يومية تستهلك طاقتنا وبتضيعنا كتير. الواحد بيكون في مواصل التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي من غير هدف إرضاء المجتمع على حساب نفسك. كده إحنا لقينا طرف الخيط.
1: يعني حتى الأخيرة دي شفتيها حلوة كيف؟ إرضاء المجتمع على حساب نفسك.
0: فأنت اللي حتكوني مستلمة الشغلانية دي هسه في الكومنتات، فاهمة؟ فيا فيبي أنا مبسوطة إن أنت رميتي لنا حاجة كويسة، وإحنا حنرمي لك برضو. فيعني صح أنا مقتنعة ومعاكي جدا إنه الواحد في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون بيهرب من الواقع بتاعه، أو بيحاول ما يواجه حاجة عشان خايف، عشان ما قادر يفكر في العواقب أو أو أو أو الحاجات دي كتيرة. لكن وبالفعل بيكون بيرضي المجتمع على حساب نفسه في وقت تاني يعني، فما ف لو أنا لو بدأت أتكلم ما حاسكت في الموضوع.
1: لا لا دارك تتكلم، أنت جاي هنا
0: أنا ما أعرف، حنوقف الكومنتات كده فجأة.
1: لا لأنه okay, take your time في النقطة دي. حلوة أنا عجبتني أصلا، فبحييك جدا يا فيبي أنك أنت مسيت الحتة دي.
0: ففكرة أنه أنا برضي المجتمع على حساب نفسي دي أنا بعتبر بالنسبة لي أنه السوشيال ميديا دي أكتر حاجة بتخلي الواحد يحيد أو يبعد عن هدفه. مهما كان أنت بتعمل شنو، لو ما عدا طبعا لو انت شغلك في السوشيال ميديا. أيوة. يعني لكن هي بتخليك لما انت تكون طول الوقت انت بس بسكرول بتحضر او بتتابع حاجات
1: يعني
0: فانت من غير بتحس الحاجه دي بتاخد منك طاقه.
1: صح.
0: بعيد عن انه واضح جدا بتاخد منك زمن، بتاخد منك افكارك، بتاخد منك مشاعرك، وبالعكس بتديك حاجات بتتبنى لك افكار ما حقتك، بتخليك بترسم لك فريمات لوحات كاملة عن حياة ما حقتك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت هل أنت جاري ورا الحاجة دي أصلا ولا لا، ولا الحاجة دي هي اللي متابعك، أنت بتكون فاهم الحاصل شنو. يعني كل ما أنت خطيت فيها زمن، كل ما لقيت أنه فجأة الأفكار دي ما حقتي، وأنت ما بتكون واقف. يعني لو أنت ما زول بتتابع نفسك ما حتقول دقيقة أنا الفكرة دي جاتني من وين؟ أو ليه أنا بفكر في الحاجة دي بالطريقة دي؟ بعد شنو أنا بجد بفكر كده؟ غيرت رأيي ليه من الحاجة دي؟ فلما أنت تكون ماشي وماشي في الموضوع بتاع السوشيال ميديا ده بدون أي حذر، بدون أي يعني على الأقل يكون عندك حاجة معينة أنت بتتابعها، أو شخصية معينة، أو موضوع معين، بتلقى نفسك بتنقاد بأي حاجة، بتمشي وراء أي حاجة، تلقى نفسك بتاخد أفكار معتقدات كاملة، بتاخد مشاعر ما حقتك، بتلقى نفسك اللي هو بتوصل فجأة في مفترق طرق أنت ما فاهم أنا جابني هنا شنو. فيعني هي السوشيال ميديا بتساعد، وأنا مبسوط إنه ربنا أدانا في عقولنا حاجة يعني نستفيد منها بالطريقة دي، وبتفيدنا كتير في أوقات كتير. أيوة بنهرب منها من الواقع لما نكون مضغوط.

0: روتين لما نكون عايزين بس ناخد شويه بريك او يعني راحه بين حاجه وحاجه. لكن اي حاجه زادت عن حد عن حدها هتجي بطرق ما متوقعه, ما عايز اقول كعبه او بتجي بجد ضدها يعني, لكن لازم يكون دائما في رد فعل للحاجه احنا بنعملها. حتى لو احنا قلنا يمكن الحاجه دي ما تاثر, واحنا بنقول بجد انه كده خليني اللي هو اتصفح دقيقتين وانت صاحي من النوم حتلاقي روحك قاعد ساعتين في السرير, بتحصل. فما تخلي الحاجه تحصل, دونت يعني. انا ما عارفه كيف, بس زي ما قلنا الروتين بيساعد في الحاجه دي, ودي حاجه كويسه يعني انه يكون في روتين. بس حتى الروتين مرات بيكون من العوامل بتضيعنا لما احنا ما نكون
1: بنراجع اللي بيحصل شنو في التفاصيل بتاعه الروتين ده ذاته يعني.
0: حرفيا والروتين ما انه هو يمشي كده, ما التغيير بس هو اللي ثابت, ما حتى الروتين ما حيثبت. بالعكس حاجه جميله انه كل مره انت بتدخل في اكتيفيتي معين, بتدخل في حاجه حلوه عايز تغير عايز تعمل, لكن في نفس الوقت انت عندك مبادئ معينه انت ماشي بها
1: حقيقي.
0: الحاجات دي كل ما زي ما قلت لك انت بتاخد حاجه بتفيدك بالزبط. في كل الحالات انت اللي بتوظف الحاجه اللي بتاخدها, لكن ما حتخلي الحاجه دي هي اللي تاخدك وتسوقك وتوديك محطات انت ما عارفها.
1: في حاجه انا حابه كمان يعني نضيفها في حته السوشيال ميديا دي, لانه فعلا دي حته حساسه شديد. ليه بنقول حساسه؟ لانه كلنا عندنا سوشيال ميديا يعني, دي ما حاجة ميزة أو مشكلة في بعض الناس, لا دي حاجة عامة جدا جدا يعني. ممكن يجي فعلا يقول لك يا أخي أنا بالعكس أنا النوع اللي براجع نفسي أول بأول وكذا, ولكن السوشيال ميديا دي في يدين كل زول. فأنا شخصيا يعني حسب خبرتي في الحتة دي أنا بطلب المساعدة من بعض الأشخاص إنه كيف أنا ممكن أعمل النظام ده, يعني كيف إن أنا أكون بعرف أتابع الحاصل شنو, مواكبة لكن في نفس الوقت ما متأثرة بالحاجة دي. يعني السوشيال ميديا فيها مؤثرين كتار شديد وبيسموهم الانفلونسرز يعني, فدي الناس دي شغلهم ودي حاجة هم بيعملوها. وأنا بقول يعني لو ما سوشيال ميديا أصلا إحنا الاثنين هسي ما كان حنكون أصلا قاعدين هنا ومعانا,
0: يمكن ما حنتلاقى كتير أصلا
1: الكم الهائل ده من الشباب الحلوين. لكن الحاجة المميزة شنو؟ إنه أن إحنا عندنا فرصة وعندنا طريقة إنه كل واحد فينا يقرر هو يأتوا برنامج بيحب يسمعه في السوشيال ميديا دي, يأتوا محتوى في يأتوا وقت في دي كلها حاجات. أنا بقول خطرة يا دلال, لأنه بعض العلماء يعني بيقولوا إنه إدمان السوشيال ميديا زيه زي إدمان الحياة التانية اللي بندخلها في أجسامنا, إذا كان سكريات إذا كان مخدرات إذا كانت حاجات كثيرة شديد ما صحية وما كويسة, فإدمانها زي ده والمعالجة بتاعتها عندها طرق كثيرة شديد. وهسي الناس يعني شنو ما شاء الله يعني على الدراسات الكثيرة دي
0: الناس بتفهم وعارفة.
1: أيوة وفهم وعارفة. فهي بتبتدي كده يعني عارفة زي الزلم يقول له يا أخي لو بادي في طريق الإدمان ده أو في مثلا أنك أنت مثلا الليلة حتاخد مخدرات حبة كده, ما في زول بشجعك تقول لك بس جرب يعني, لو زول بيخاف عليك ما حيقول لك جرب. ليه؟ لأنه الحاجة دي بنسبة كبيرة شديد ممكن ما تخليها تاني. فهي برضو كده سوشيال ميديا يعني, ما في زول حيقول لك ما تجربها, لا خليك عندك سوشيال ميديا تصفح واقرا واعرف واستمتع واسمع اغاني اسمع ترانيم شوف الحياه انت بتحبها, ما هي حلوه برضو بلاتفورمز لكميه من الحياه الحلوه. لكن الفكره وين؟ انا لو سبت نفسي للحاجه دي خلاص اهدافي كلها هتتلغي بنسبه كبيره شديد, وفعلا حكون يعني سبت نفسي لحاجات
0: ما حقتي
1: بالضبط. فشكرا كثير يا فيبي. وكمان الحته اللي قالتها بتاعت انه نرضي المجتمع دي حته حلوه شديد, بهنيكي جدا يا فيبي على الحاجه الحلوه انت قلتيها. في كمان تعليق فضل يا دلال ممكن تقريه, اخونا فضل طوالي طبعا بيكتب لنا وطوالي بيشاركنا, فممكن تقري تعليقه.
0: حاسه بالتفاعل من كميه
1: حقيقي صح.
0: طيب صباح الخير والمحبه والجمال على كل السماره, لو قريتها صح.
1: أيوة.
0: في كل مكان صباح بلدنا اللي بيجمعنا دائما على قيم الانسانيه والترابط. ده احلى صباح حرفيا في اليوم ده يعني. فايوه انا مبسوط انه في حاجات بتربطنا غير انه احنا ما عارفة أقول سودانيين أو غير إنه إحنا مجرد بشر, لكن مبسوط إنه في حاجات كثيرة ممكن الواحد يتشارك معاها مع زول يمكن ما بيعرفه شخصيا. فأنا مبسوطة بالتصبيحة الحلوة دي. في زحمة الحياة والمسؤوليات والركض اليومي بنلقى نفسنا فجأة بنسأل سؤال حرك الساكن في قلوبنا، بتسيب نفسك لنفسك. الحقيقة الصادمة إنه الضياع ما بيحصل فجأة، أهنيك حرفيا يعني زي ما قال الترنيم قبل شوية، الضياع بيحصل بالتدريج، لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا، لما نأجل راحتنا النفسية، لما نقسي قلوبنا عشان نرضي الظروف، بنضيع لما بنتخلى عن عاداتنا البسيطة اللي بتسعدنا، ولما نكتم جوانا لحد ما الصوت الداخل الحنين يختفي تماما ويحل محل التعب. عشان كده وفي قعدتنا الصباحية دي جايين نتونس بكل شفافية ووضوح عن حاجات بنعملها بتضيعنا من نفسنا، ومنها الحب أولا والإنسانية دايما فضل كجو. أنا اللايف بالنسبة لي انتهى كده خلاص. يعني يا جماعة انتوا بترموا يعني أكتر مما إحنا بنرمي، يعني شايفة أنا قلت لك لما يكون في ناس الدنيا بتكون حلوة كيف. فأنت يعني لميت كل الكلام اللي قلناه ورميت لنا حاجات أحلى من الكلام اللي قلناه حرفيا
1: فعلا.
0: فيعني أنا بهنيك على كل نقطة، وبجد في ناس زي ما قلت لك الناس بقت فاهمة وعارفة وواعية فكرة إنه أنت فاهم. يعني أنا حبيت إنه في كم نقطة يعني ممكن إحنا نكون بنشاركك فيها يا فضل. إنه أولا الضياع ما بيحصل فجأة، بيحصل بالتدريج. المشكلة شنو اللي بتخلينا بنحس إنه هو بيحصل فجأة؟ إنه إحنا ما بنراعي للخطوات اللي بتحصل. يعني إحنا لما زي ما قلنا أتسيب في ساعتين من زمني، أنا ما كل مرة حلاحظ الحاجة دي أو ما كل مرة حركز إنه في حاجة غلط، لكن لما الحاجات دي تتلمى مع بعض وفجأة ألقى نفسي إنه دقيقة في شنو، أو لما نزول يقول لي حاجة كده أنا بقول صح الحاجة دي حصلت 200، حصلت ليه، حصلت كيف. فبتثبت لي إنه الضياع بجد ما بيحصل فجأة وبيتدرج، لما ننسى الحاجات اللي بتشبهنا. بالفعل انت زي ما قلنا في السوشيال ميديا، يعني أقرب مثال احنا قلناه قبل شوية إنه الواحد بيبدأ يتبنى أفكار ما حقته. انت كده نسيت الحاجات اللي بتشبهك أو نسيت جزء من شخصيتك أو من نفسك يعني. ولما تأجل راحتك النفسية زي ما قالت فيه بده كده انت بترضي المجتمع على حساب نفسك، انت بتخد نفسك بالجنب كده وبتبدأ تعمل حاجات الناس التانية، سواء انه انت بتسمع الكلام اللي هم بيقولوه وبتعمله في نفس الوقت بدون ما انت تحس وتحس انه الحاجة دي غلط. لكن لا، انت بتلقى نفسك انك انت اخدت حياة بتاعت زول تاني. يعني زي ما قلت الانفلونسرز بناخد اللايف ستايل بتاعهم اقرب حاجة. عايزين نشرب نفس القهوة اللي بيشربوها، عايزين نلبس من نفس البراند، عايزين نمشي المكان اللي هم مشوه شفناه في الستوري المرة الفاتت الكده الكده كده. تلقى نفسك انك انت بتعمل حاجات ما حقتك وبتقسي قلبك عشان ترضي الظروف برضو، يعني غير ما انك بترضي الناس انت بترضي الظروف اللي هو انت ما عايز زول يزعل منك. والحاجة دي بتختلف من شخصية لشخصية. فلو زول انا يعني برضي الناس عموما، انا ما متذكره لو او ما عارفه اقولها كيف، يعني في ناس من الخلفيه بتاعت حياتهم هم قاموا كده ان هم مضطرين يرضوا الناس عشان هم يعيشوا، عشان يحسوا بانه في زول بيحبهم، في زول بيهتم، في زول موجود. فالدنيا بيلقى نفسه ان هو بيرضي في الدنيا وبيرضي في الناس وقاعد كده، ولا بعين لنفسه ولا بيهتم لنفسه ولا عارف انه هو مضيع نفسه اصلا. فالحاجات دي كلها بتخلينا ما نحس، ما نفهم، ما نوعى، ما ندرك انه في حاجات ماشيه غلط.
1: انا في حاجه كمان عجبتني شديد، يعني ممكن ناخدها بالجانب الحلو، انه بيقول في الاول لما قال الضياع ما بيحصل فجاه، بيحصل بالتدريج. ودي حاجه على فكره كويسه، كويس انه هو بيحصل بالتدريج اصلا.
0: صح.
1: دي معناتها لو بيحصل فجاه صدقيني يا دلال اقول لك يعني معليش سوري، يعني مثلا يا اخي زوده ضاع فجاه كده بس. لكن هي الفكره انه مدى هو بيحصل بالتدريج، وانا بتفق معك يا فضل انه هو فعلا بيحصل بالتدريج، معناتها دي حاجه كويسه، معناته انا كان عندي فرصه مره ومرتين وثلاثه مرات واربعه وعشره قبال ما اضيع مره واحد
0: حرفيا.
1: والفرصه دي معناتها شو زي ما كنا بنقول قبالك انه محتاج اقعد وافكر كل فتره والثانيه واختبر التصرفات بتاعتي، الافكار بتاعتي، الكلام اللي انا بقوله، احلامي ذاتها، اهدافي اللي انا بخطها هذه عشان شنو. يعني الاسئله البسيطه كل مره بنقول انه هي دي اسئله بسيطه، بس هي بتحدد لي حياه كثيره شديد،
0: وبتساعدني لك.
1: ايوه بتساعدني انا افكر صح، بتساعدني انه انا اكتشف اصلا انا منو اصلا، أنا ليه بالصورة دي؟ وممكن أكتشف حاجات ما حلوة فيني، لكن ما مشكلة يعني، إحنا ما في زول فينا كامل ولا واحد فينا مطالب إنه يكون كامل أصلاً 100% يعني. لكن الحاجة الحلوة إنه في مراحل وفي خطوات، فالخطوات دي نعمة، ما ما ما حاجة
0: سيئة. العافية درجات يا جماعة.
1: بالضبط، العافية درجات، وكل حاجة بتجي واحدة واحدة، ما كلها بتجي فجأة يعني. ودي حاجة حلوة نشكر ربنا عليها. فشكرا كثير يا فضل. حابة كمان أقرأ كمان تعليق ياسر. ياسر بيقول: صباح الخير والسرور زولتنا تريمة المبدعة وضيفتنا دلال وكل التيم العامل في راديو سمر، برنامج شيق والجميل والهادف. أنوع نفس والهادف نفسي بيختلف كثيرة، وهي النفس الآمرة بالسوء والنفس اللوامة ونفس المطمئنة والنفس الراضية هي كثير، وده جزء منها أنا عن نفسي. أنا بشوف دايما صراع النفسي أصعب شيء بجد، لازم بعد كل حاجة والفترة والتانية تقعد مع نفسك وتشوف هل حققت الغاية والهدف اللي أنت عاوزه. وشكرا وكل التحية للأهل والأحباب في شرق النيل الحاج يوسف والوالدة. يعني يا ياسر بنحيي كل أخوانك وأهلك وأحبابك، والوالدة الغالية كمان بنحييها، وأتمنى إنه يسمعوا التحية بتاعتك دي عبر الراديو. وعجبني كثير إنه هو قال من أصعب الحاجات إنك أنت أصلا تقعد مع نفسك، دي حاجة فعلا حقيقية ومن أهمها يعني. ما حاجة سهلة إنه أنا أسيب نفسي لنفسي، لكن دي حاجة مهمة إنه أنا كل شوية أراجع الحاجة دي. يعني ممكن واحد فينا يقول لنا يا جماعة ما بسيطة يعني فكرته عن أسيب الحاجة، يعني زي كأنه أسيب نفسي لنفسي زي كأنه أسيبها على الله.
0: أي.
1: ودي ما نفس حاجة يعني جلعا. هي ممكن يكون الفعل ده تم بنفس الأكشن اللي هو يعني بس سيبه وخلاص. يعني أنت بتسيبه على الله، دي حاجة ودي حاجة حلوة، ودي حاجة أصلا لو أنت عرفت تعملها معناتها أنت متصالح جدا مع حياتك وواثق في ربنا إنه هو قدر شنو عظيم وكبير وقادر على كل حاجة. لكن لما بتقول يا أخي يلا أسيب نفسي لنفسي، دي بتكون
0: المشكلة،
1: مصيبة يعني، مصيبة. لأنه بتخيل إنه يعني أنا نفسي دي عبارة عن شنو، يعني أنا لو سايب نفسي لنفسي عموما حامل شنو، يعني نفسي كترنيم كده. وكل واحد فينا لو سأل نفسه في حاجات كثيرة شديد، في أفكار عموما بتجي مرة في راسنا، كل واحد فينا بتجو أفكار كثيرة شديد. يعني مثلا ماشي في الشارع في زول تشاكل مع زول، بتكون مثلا نفسك تتشاكل معه هو ذاته، في زول جد قادر تدقه، في زول غضبك حتغضب وحتتصرف أي تصرف حرفين. أو مثلا أفعال حلوة، يعني في زول عمل لك حاجة حلوة أنت خلاص بقيت متعاطف معه شديد ونفسك تعيش مع الزول للأبد وده أحسن إنسان في العالم. فأي زول بيمر بكمية بتاعت مشاعر وأفكار في خلال الساعة واحدة أو الدقيقة الواحدة
0: حرفين،
1: يعني ما ينفع أنا أسيب الحاجة كده ساي، يعني دش ده حنعوم.
0: الواحد مضطر حرفيا يعني يختار هو عايز شنو، عايز يفكر في شنو وعايز يحس بشنو. يعني الموضوع أيوة صعب، لكن زي ما قلنا العافية درجات، فأنت ما تشيل أي حاجة وخلاص. يعني بجد نفسيتك استقرارك النفسي بيعتمد على الحاجات اللي انت بتمسكها والحاجات اللي بترخيها. ففكرة انه انت بتاخد اي حاجة على المحمل الشخصي او بتخد نفسك زي ما قلنا، يعني بتخد نفسك مكان الحاجة دي، انت بتضيع في حاجات كثيرة، بتضيع يعني في زمنك، في نفسك، في مشاعرك، في يمكن في زول تاني محتاجك تكون موجود، لكن لا انت هنا عايش دور تاني خالص.
1: حقيقي. كمان عندنا اخونا أعتقد أيوه بدر محمد بيقول لنا، بدر بيقول لنا: صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، دائما محليين صباح، ربنا يعطيكم ألف صحة وعافية، واشتقنا لك يا ترنيم ولكل الحب ولك كل الحب لكم كل الحب والتقدير. شكرا يا بدر محمد، يعني شكرا أنك أنت افتقدتني في فترة طويلة، فعلا كنت مختفية يا بدر. وكمان يعني شكرا للدعوة الصباحية الحلوة، ربنا يديك كمان أنت الصحة والعافية. وكمان يا بدر عايزين نعرف رأيك في التعليقات، يعني موضوع ده الليلة كل الشباب وكل الشابات قادرين يتكلموا فيه. يعني آدم عثمان بيقول: قبل ما نبدأ في كشف الأسرار تحياتي لراديو سمر وعلى كل، يعني دلعت الليلة بديت الليلة موضوع كشف الأسرار ده، ودي حاجة
0: الناس مركزة شايفة؟ أوكي الهوكس حلوة.
1: أي.
0: فيا جماعة كل ما تكونوا موجودين كل ما حتلقوا أسرار جديدة.
1: أيوة دي حاجة حلوة شديد. آدم غايته منتظرين تحت تعليقك. يعني في فضل بيقول لنا حين نغادر أنفسنا في زحام الحياة كيف نعود. يلا دي حاجة حلوة شديد منك يا فضل إنك أنت أديتنا سؤال زي كده. بيقول أسرة راديو سمر العزيز العزيزات دلال وترنيم ولكل أهلنا السودانيين في كل مكان صباحكم محبة وإنسانية متجددة. سؤالكم اليوم بتسيب نفسك لنفسك لم يكن مجرد سؤال عابر بل هو صرخة في وجه الغياب وتنبيه لكل قلب استنزفته دروب الحياة والمسؤوليات حتى كاد ينسى ملامحه. الحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أن الضياع الإنساني لا يحدث بغتة بل يتسلسل إلينا بالتنازلات الصغيرة، يحدث بالتدريج عندما نغلق أبواب قلوبنا أمام الفرح وعندما نسمح لضغوط الأيام أن تسرق مننا عفويتنا طيبتنا وبساطتنا السودانية الأصيلة التي عشنا بها ولأجلها. قال نحن نضيع من أنفسنا عندما نستبدل الونس الحقيقية بالعزلة ونبتعد عن اللمة والشورة التي كانت وما زالت هي الملاذ الحنون. نمنح كل شيء للآخرين ونبخل على أنفسنا بوقفة صدق ومراجعة وتصالح. نترك الصخب الخارجي يحجب عنا صوتنا الداخلي فنتنازل عن قيمتنا الروحية من أجل مجارات واقع جاف. في هذا الصباح ومن خلال صباح بلدنا أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم ألا نترك أنفسنا للضياع. دعونا نتمسك بالخيوط التي تبقينا أحياء بحق. فالعودة إلى النفس تبدأ حين ندرك أن قيمتنا الحقيقية ليست فيما ننجزه من مهام ماديا فحسب بل فيما نحمله في دواخلنا من سلام ونقاء. لذلك وفي كل خطوة نخطوها وفي كل غربة أو مسافة تفصلنا دعونا نتذكر دائما الميثاق الذي يجمعنا أو يحمينا من الشتات، أن نضع الحب أولا لتستقيم خطانا وأن تكون الإنسانية دائما هي مظلتنا التي لا تغيب. كل التحية لكم وبانتظار ونسة تلم الشمل وتجبر الخواطر. صباح بلدنا راديو سمر، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كجو. أنا غايتو يعني حاسة إنه يا دلال بعد الكلام الجميل ده كله فعلا زي ما قلتك بنقفل اللايف خلاص.
0: آه
1: خلاص يعني
0: لكن ما كتبت كتاب في وقت من الأوقات يعني
1: فضل يعني بجد إنسان مميز جدا وبيكتب حاجات حقيقي بتحرك جواك حياة كثيرة شديد أفكار ومشاعر ويعني حقيقي يا فضل بنشكرك جدا جدا جدا. يعني هسيب لك يا دلال فرصة عبر انه حقيقي انك المجتمع كله محتاج يفهم الحاجة دي، عشان كده احنا نطرح المواضيع دي عشان نبتدي بالدوائر الصغيرة. يعني كمان عندنا اقبال محمود بتقول صباح الخير والسعادة والامل لأحلى راديو Love You. شكرا كثير يا إقبال، مبسوطين فيك شديد، مبسوطين برسالتك الحلوة وتحيتك الغالية شديد. فيبي بترجع بتقول سيب نفسك لنفسك
0: لازم
1: تتحرر من القيود ونبدأ برحلة التصالح الذاتي وتقبلها. أرحم نفسي أتعامل بلطف زي ما أنا بتعامل مع صديق. نتقبل النقص الموجود، نضع حدود مع الآخرين لسلامة نفسك. أنا حبيت جدا يا فيبي التعليق ده بأمانة، يعني حبيت ليه؟ لأنه كنت بفكر في الحتة بتاعت أنه محتاجين نتصالح يا جماعة، واحد يتصالح مع نفسه
0: صح؟
1: يعني الموضوع ما
0: تبقى الدنيا وانت على نفسك.
1: بالضبط، يعني دي حاجة مهمة، يعني واحد يدرك أنه هو ما مطالب أنه يكون كامل يعني. ودي نقطة حلوة منك يا فيبي، أنا حابة كمان أدخل بها لجزئية تانية قبل ما يعني الحلقة دي تنتهي. حابة جدا إنه نشارك بالحتة الأهم، يعني أنا فكرة إنه يعني إنه أنا أسيب نفسي لنفسي دي خلاص اتفقنا إنه يعني بنسبة كبيرة كلنا متفقين إنه حاجة دي ما أسلم شيء. لكن أنا كمان حابة أضيف إنه جزء من الحياة ممكن تدمر الأهداف بتاعتك لما أنت تكون بتسيب نفسك لنفسك. هتكتشف انه حتى الخطة ربنا كان خاتيها لك انت ما ماشي بها اصلا، والاحلام خدتها جوا قلبك انت ما ماشي بها. انا بؤمن جدا انه ربنا عنده حاجة حلوة شديد لكل زول بصورة شخصية، بصورة شخصية. ماذا هو اللي خلقني فهو اللي حيعتني بي أنا كترنيم، وحيخد جواي أحلامه وعايزة تكون بتتحقق. يعني ما عايز إنه أنا أحس نفسي منكسرة من غير هدف،

0: محطمة، ما مني أمل وما مني نفعة، لا أبدا. ما دام أنا مخلوقة على صورته معناته لا، يعني في حاجة حلوة مفروض تكون بتحصل في حياتي ومن خلالي. فأنا يعني حابة إنه برضو نذكر بعضنا يا دلال إنه مهم جدا إنه لو أنا ضايع مع نفسي، لأنه الضياع ده على فكرة كلنا بنمر به، وممكن نمر به في ما بس مرة واحدة في حياتنا، لا نمر به كل فترة، لأنه تغيرات الحياة زي ما قلنا قبالك كثيرة والمواسم كثيرة. فكل فترة أنا بتغير، أنا برحل لمنطقة جديدة، لمرحلة جديدة، لناس جداد، لأهداف، لأفكار كثيرة شديد. فالأنا بؤمن به كترنيم، وأعتقد ده الأنسب لكل زول فينا، إنه أنا في النهاية عشان أكتشف منو الأنا محتاجة أقعد مع الخلقني، محتاجة أفهم منه هو شايفني كيف. لو قعدت يعني أكون صريحة، أنا حكون محتاجة أعرف أمي شايفاني كيف، صاحبتي شايفاني كيف، أخوي شايفني كيف، ده البشر زيي. حلو إنه أنا أكون نفسي أشوفهم، أشوف نفسي بعيونهم، لكن الأحلى والأجمل والأهم إنه أنا أكون بشوف نفسي زي ما هو شايفني. حارف الحاجة دي كيف؟ لو أنا ما سألته، لو أنا ما قعدت معاه، لو أنا ما تكلمت معاه، لو ما كنت صريحة معاه، ما حعرف، عمري ما حعرف أوصل لي حاجة. فأنا محتاجة أكون برجع أقعد معاه، يا أخي يا ربنا أنا بجد ضايعة، أنا اكتشفت إنه أنا مثلا فيني النقطة ما حلوة دي، أنا ما عارفة أصلا أهدافي شنو، بجد أنا ما عارفة يعني هعمل شنو في حياتي دي بصراحة. في أوقات كثيرة شيء بتحس إنه طيب أنا هندي بعد الحرب، يعني أعمل شنو؟ أنا كنت مخططة أعمل كده، هندسي كل حاجة ضاعت، مرت سنتين ثلاثة أنا لسه في نفس التساؤل، أنا ما واصلة لشيء. بعد كده حتكتشف إنه هي دي رحلة، الجواب ممكن يعني يكون حقيقي يا شباب، الجواب ممكن يكون بطرق كثيرة شديد، يعني ممكن تسمع الحاجة دي منه بطرق كثيرة، وأنا ما ححدد لأن ربنا مبدع ويعني قادر يوصل لقلب كل زول بطريقته وفي زمنه وبطريقته الخاصة جدا جدا. لكن المبادرة لو جات مني حيكون أفضل، أنا حأكون في النهاية مستمتعة، وأنا حكون فرحانة، وأنا حكون حاسة بسلام، وأنا حكون حاسة إنه لا في أمل في الحياة، وأنا موجودة هنا في الدنيا دي في الوقت ده في المكان ده في الاستوديو ده عشان أنا بقول الكلام ده، وده حلم كان أصلا. فكل واحد فينا يفكر مع نفسه في الحتة دي، ولا رأيك شو هذا؟ تكلمت كثير.
1: أنا حبيت فكرة إنه الحاجة دي رحلة، وأنا كنت بفكر فيها وأنا بقرأ معاك في الكومنت هنا، إنه أنا حرجع أقول إنه العافية درجات يا جماعة. ففكرة إنه الحاجة دي رحلة، أنت ما حتصل عمر معين، والمفروض عليك إنك أنت تكون عارف أنت تعمل شنو بحياتك، تعرف تكون عارف هدف حياتك شنو، أو أنت عايز تعمل شنو. لأنه زي ما قلت في حاجات كثيرة ممكن تحصل، زي الحرب دي مثلا، أنا يعني أنا كنت مخطط أعمل كده والحرب حصلت، هات أنا هعمل شنو. بس الفكرة ما كده، هي رحلة وكل حاجة مواسم، وانت عندك طاقة مختلفة في كل وقت. فمهما كان الطريق اللي انت ماشي فيه، يعني انا بتكلم عليه كل زول براهم، مهما كان الطريق اللي انت ماشي فيه، عسراتك مختلفة من الزول التاني، طلعاتك، انجازاتك، فرحك، حزنك بيكون مختلف من الزول التاني. فانت خليك ماشي واكتشف، انت ما حتكتشف نفسك الليلة وبكرة حتكتشف، او بعد سنة حتكتشف انت عايز تعمل شنو. كل يوم انت بتكتشف جزء من نفسك، كل يوم انت بتاخد حاجة وبتخد حاجة، كل يوم انت ماشي بتعرف جزء من هدف حياتك، بتعرف حاجات تانية، وبتفكر هل انا عايز كده او لا. يمكن الحاجة دي عجباني الليلة، يمكن بكرة ما تعجبني نفس الحاجة. فالزمن بيتغير، انت بتلقى حاجات تانية كتيرة تغيرت عندك. انا كدلال حسيت انه في مواقف كتيرة اخدت مني حاجات انا ما كنت متخيل انه انا حاجة افقدها، حاجات فيني، جزء من شخصيتي. يمكن أنا ما اكتسبت حاجة تانية، بس بالعكس خطيت فراغ لحاجة تانية تجي، مهما كان الوقت اللي حتجي فيه، لكن لا في مكان لحاجة أحسن. وأحسن حاجة في القصة دي كلها إنه ربنا هو المسؤول من الحاجة دي، يعني هو أكبر من المشاكل بتاعتنا، أكبر من الضياع اللي إحنا ممكن نخش فيه. صح انه هو زي ما قلت حلو يكون انه في ناس حواليك انت بتقدر تاخد رايهم، بس رأيك شنو أنت تأخذ رأي الزول أو الشخصية اللي هي مسؤولة من الحاجات دي؟ والحاجة الأحلى إنه هو دائما موجود عشان يرجعك لنفس الطريق اللي هو راسمه لك. لو مشيت دخلت في طريق زول تاني ذاته هتلقى نفسك إنه لا، هو بيرجعك لنفس الطريق اللي أنت مفروض تكون ماشي فيه بحاجات جديدة بحاجات مختلفة. لو وقعت في أعمق حفرة ممكنة، أنت لو قلت له طلعني هو حيطلعك. فزي ما قلت الموضوع، لو أنت اللي بادرت به هتلقى إنه النتائج مختلفة أكتر من إنه تلقى حاجة بالصدفة
0: وهترتاح. بجد هترتاح لأنه هو مصدر الراحة أصلا.
1: صح؟
0: يعني الله هو مصدر الراحة، فأنا ليه ضيع الوقت ده كله في التعب وفي الشقة وفي الزعل وسرحان مع نفسي وسرحان بالدنيا لا يعني هي بتحصل. أنا بقول إنه بتحصل معانا كلنا، لكن الواحد بس بيتذكر إنه الله موجود وبيرجع عليه وبيكتشف إنه بجد أنا ارتحت. في كل مرة بتكتشف إنه أوكي، يعني بتتأكد لك المعلومة دي، بتتأكد لك الفكرة دي إنه صح هو مصدر الراحة الوحيد وهو اللي داير لك الخير لأنه هو اللي بيحبك. يعني كمان حابة نقرأ تعليق الناس اللي كتبت لنا. في ملاك أوكي، ملاك دخلت وقالت يا مجدي صباح الخير والسرور، حالي مبسوط الحمد لله. مبسوط الحمد لله، يعني يا ملاك احنا غايتو حييناك قبالك.
1: دي ألطف حاجة أنا لقتني، إن زول بيمشن في زول وتلقي زول دخل بالفعل ورد لها.
0: أيوة دي حاجة حلوة شديد حقيقي. يعني مبسوطين بكم جدا جدا وسعيدين بك يا ملاك، ونتمنى أنك أنت كمان تكون الحكت شوية كده جزء سمعتيه يعني وتكتب لنا فيه رأيك. طيب أحمد بيقول صباح الخير والسعادة. أحمد موسى صباح النور عليك يا أحمد، وكمان مبسوطين بك جدا. فضل بيقول النزيف الصامت، حوار مع الذات الغائبة، أسرة راديو سمر الوافر المبدعتان دلال وترنيم وأهلي وعزوتي في كل بقاع الأرض، صباحكم يقظة بروح لا تخفو. حين سألتم في صباح بلدنا بتسيب نفسك لنفسك، فتحتم جرحا و جوديا يسكن صدور الملايين دون أن يشعروا. إن أخطر ما يصيب الإنسان ليس انكسار جسده، بل هو النزيف الصامت لروحه. ذلك التلاشي التدريجي الذي يحدث خلف كواليس الصبر والكبرياء. نحن لا نضيع في يوم وليلة، بل نتفتفت كأوراق الخريف تسقط منا قطعة كلما سكتنا عن الحق عن حق قلوبنا، وتسقط جزءا كلما ارتدينا قناع القوة لنرضي واقعنا واقعا لا يرحم. إننا نغادر أنفسنا بالتدريج حينما نرتكب خطيئة الصمت السام، حين نبتلع خيبتنا ونبتسم فيتحول النقاء الداخلي إلى رماد يطفي بريق عيوننا. نعيش بقلوبنا بقلوب مستعارة حين تصبح حياتنا مجرد تلبية الانتظارات الآخرين، فنصبح أرقاما في طابور الواجبات وتصبح أنفسنا الحقيقية مجرد جثة مؤجلة الدفن. نسمع للمادة أن تستحق المعنى حين ننسى وسادتنا الطيبة ونستنا الصادقة، وندفن أحلامنا الكبرى تحت ركام التفاصيل الصغيرة. يا إخوتي دلال وترنيم، إن الاستسلام لتيار الحياة هو انتحار إنساني مع وقوف التنفيذ، والنفس إذا تركت لنفسها دون رعاية استوحشت وجفت، والعودة ليست خيارا بل هي ثورة مقدسة نخوضها لنستعيد بها أدميتنا وسط عالم يمعن في الجفاف. من هنا ومن منبر هذا الصباح الدافي أرفع صوتي معكم لأقول لن نسلم أرواحنا للعدم، ولن نترك هذا القطار يمضي بنا إلى مقبرة النسيان. سنظل نحرس تلك الشعلة الخفية في دواخلنا، الشعلة التي تؤكد أننا ما زلنا بشرا نشعر ونتألم ونحب، ولأننا لا نملك في هذه الرحلة سوى بوصلتنا الأخلاقية. سنظل نرددها كنشيد أزلي يحمينا من الشتات ويحفظ ملامحنا من التشويه. إن يسر نبضنا تحت حكم الحب أولا بلا شروط، وأن تظل الإنسانية دائما هي وطننا الأخير وملاذنا الآمن. دمتم بنقاء ولكم كل الحب والتقدير ومؤازرة في هذه الونسة الروحية الفارقة. صباح ميلادنا راد يستمر الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، حقيقي شكرا كثير يا فضل، سعيدين جدا جدا برسالتك الجميلة وبكلماتك اللي فعلا بتفرق معانا أنا ودلال، وبتفرق أكيد مع كمية من الشباب الحلوين اللي بيسمعونا. يعني كمان حابة يعني سريعا كده حاول أقرأ التعليقات. في علي أحمد، ممكن تقرأ تعليقه عشان نقدر نغطي الشباب اللي كتبونا تعليقات جميلة ديل. في علي أحمد بيقول كلام
1: عشان
0: جميل.
1: عشان ما نضيع وسط الزحمة خلونا نخصص مساحة لذاتنا زي ما بنخصص وقت للتفاعل الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي بالضرورة، ولكن هل الذوبان في المجتمع هو الحل أم الوحدة وقطع التواصل؟ الحل في التوسط والاعتدال بين الوحدة والاجتماع وبين الخاص والعام. وشكرا، يعني أنا مبسوطة إنه زول خدت المشكلة وفي نفس الوقت حل الحاجة، لأنه خير الأمور أوسطها مبدئيا
0: حقيقي.
1: فيعني أنت ما ينفع، إحنا ككائنات اجتماعية يعني حتى إنه يعني إحنا وربنا في علاقات بين كل إنسان وربه، فبيننا وبين بعض أكيد حيكون في علاقة، إحنا ما ينفع ننعزل مرة واحدة. هي ما حاجة كويسة نفسيا، يعني انت محتاج تتكلم، محتاج تتفاعل، محتاج تاخذ وتدي. انت ما تخلقت عشان تكون قاعد براك. يعني انا مبسوطه انه في حل، انه لازم انا ايوه ادي وقت ومساحتي لحاجات تانية، بس لازم ادي نفسي انا ذاتي مساحتي انا عشان احل مشاكلي انا، عشان اعاين لانجازاتي لحزني لضعفاتي انا.
0: حقيقي
1: زي ما بدي الناس كمان ادي نفسي.
0: بنشكرك جدا جدا يا غالي، ويعني سعيدين انك انت زي ما قبلك كان وصيتك تكتب لنا، انت فعلا سمعت الوصية الجميلة دي. يعني في سانتينا
1: بتقول لنا امين
0: امين، يعني امين دي اختصرت لنا كلام كثير يا سانتينا،
1: فانا وصلت ان انت بتتفقي معنا بتأمينة يعني
0: دي حاجة حلوة صراحة، امنت الكلام كله.
1: فشكرا، انا مبسوطة انه انت لقيتي نفسك او في حاجة بتجمعك بكلامنا، وإنه يعني أنت قلتي أمين وتفقي معانا في الحاجة دي.
0: طيب تحت كاتبين ربنا يبارككم، يعني ما قصرتي يا سانتينا حقيقي شكرا كثير. أمير بيقول لنا سوشيال ميديا بتخلي زول يبني أفكاره من آخرين. يعني بتكون ما عندك فكرة وتشيل أفكار آخرين تبني به نفسك. يعني صدقني يا أمير أنت صدقت في كلامك ده، يعني حقيقة في السوشيال ميديا لو ما إحنا قاعدين نفكر هل الفكرة الحلوة دي أنا ممكن مثلا أشيلها من فلان ده العرض عليه في السوشيال ميديا من خلال فيديو صورة أو بوست معين أو كده، هل الفكرة دي بتناسبني أشيلها ولا ما أشيلها؟ يعني حتى الفكرة ما في إنه أنا ما أشيل الفكرة من الناس، لكن أفحص أهدافي وأفكاري وأشوف إذا حاجة تنفع معايا أشيلها. يعني حرفياً يا جماعة لو تعاملنا معاه كأنه معاملة السوق بيكون بجد إحنا ما قصرنا، يعني
1: الواحد بيختار، بس بتختار المناسب،
0: ما بتشيل كل حاجة وتبقى معارك، بتشوف الحاجة اللي أنت محتاج لها وتشيلها معاك بتنفعك. يعني حتى بتكون بتسأل نفسك يا رب الحاجة دي أنا بستفيد منها، أنا عندي زيها، أنا ممكن أوظفها كيف كده. يعني شفتوا الأسئلة بتسألوا نفسكم في السوق ببساطة شديدة
1: حرفياً،
0: أسألها لنفسك فعلاً لما تيجي تشوف حياة كثيرة معروضة لك، options كثيرة، خيارات كثيرة، فدي حاجة حلوة ممكن تساعدنا كلنا إنه نبتدي نفكر بالعقلية دي، إنه بشوف في السوشيال ميديا ده أنا أفكر فيه قبل ما أختار إنه أنا أتبناه طوال. يعني في كمان عندنا فاطمة بتقول صباح الخير،
1: صباح أسمر لون،
0: صباح أسمر لون وصباحكم زين يا راديو بلدنا، كل الحب والتقدير والاحترام. شكرا كتير يا فاطمة، حقيقي سعيدين بك شديد، ونتمنى أنك أنت فعلا استفدت كده يعني من الونسة اللذيذة بيني وبين دلال
1: وبينكم
0: وبينكم، يعني مبسوطين بك شديد. حسن ميخائيل بيقول صباح الخير، كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله كويسين. أنا إحنا كويسين يا حسن، سعيدين بك جدا ومبسوطين بجيتك، حتى وإن يعني شوية متأخرة، بس خيرا أن تأتي متأخرا
1: من إنه ما تجي أصلا،
0: كنت أكمل بعربي فصحى لكن ضاعت،
1: لكن ضاعت صح؟ أنا لازم ما
0: حاولت. عندنا الزاكي آدم، ما عرف لو في تعليق ظاهر لك ممكن كمان تقريه دلال.
1: اوكي زكي ادم بيقول لنا صباح المحبه والطمانينه الثنائي الجميل، نتمنى تكونوا بخير وعافيه. اولا عجبتني الثنائي الجميل
0: صح، صح؟
1: احنا دائما نقعد في الترويح يعني انا وهي، فانا مبسوطه برضو، وصباح المحبه وصباح الخير والفرح لك، واحنا كويسين، انا كويسه غادي، انت كويسه؟
0: انا كويسه شديد، كويسه جدا جدا،
1: انا كويسه وكلنا كويسين وحلوين وقاعدين مع بعض وبيكم انتوا، واتمنى انت كمان تكون بخير وعافيه. شكرا من اجل رسالتك يا زاكي.
0: في امير،
1: طيب
0: امير بيقول لنا انا لما اكون براي بنختلف مع نفسي، لكن احاول ان اتكلم بايجابيه، لو تكلمت بسلبيات بكره نفسي، لكن أجمل شيء إنه أنا في الغربة بشارك نفسي أكثر من 20 مرة. حقيقي يا أمير الغربة بجد بتعلم إنه فعلا اعتمادك الكلي هو على نفسك، فدي حاجة حلوة وحاجة جميلة شديد إنه إنك أنت أصلا قادر تميز بإنه الطريقة السلبية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو، والطريقة الإيجابية اللي بتتكلم بها مع نفسك بتعمل فيك شنو. زي ما بنقول إنه في قوة في الكلمة اللي انت بتقولها، يعني انت بتسمع نفسك شنو او بتسمع الاخرين شنو، دي حاجة بتفرق جدا جدا. لضيق الزمن يا شباب انا بس حابة اذكركم انه يعني احنا موجودين في اللايف كل يوم احد واثنين وثلاث واربع وخميس، يعني باختصار من احد للخميس ان احنا معاكم كل يوم من الساعة 9:30 صباحا للساعة 11 بتوقيت السودان. وكمان حابة أشجعكم إنه تحضرونا بكرة وبعديه لحد يوم الخميس تكونوا متابعين. وكمان عندنا برنامج مسائي ساعة سمر مع الزميل الغالي جدا إيناس، حيكون كل يوم الساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان يعني حابة أخلي الضيف الغالي دي تقول لنا كلمة أخيرة لليوم الليلة، طبعا أنك حتيجي تاني يعني، بس كلمة أخيرة لختام الحلقة دي، يعني حابة تقولي للشباب حلوين دي وتقولي لي أنا برضو يعني أنا ذات عايزة
1: أنت برضو عايزة
0: منك هاي يا زولة.
1: خلاص يا جماعة آخر سر لليوم.
0: أيوه.
1: فمبدئيا أول حاجة أنا مبسوطة بكل زول كان موجود معانا، ومبسوط أنه خطيت إيفورت، خطيت طاقة، اخترت أنه أنت تاخد طاقتك هنا أو تركيزك هنا في الوقت البسيط ده. وبشكر ترنيم، بشكر راديو سمر، مبسوطة جدا بوجودي معاكم تاني بعد زمن طويل. فالأسئلة اللي أنا عايزة أخليه معاكم إنه أيوة حلو كويس، ما دايما إنه إحنا نعزل نفسنا، بس على الأقل لما نعزل نفسنا إحنا نقعد مع نفسنا بقعدة صفة زي ما بيقولوا، ونعاين لنفسنا بأكبر عدسة ممكنة، لأنه ما في زول حيركز معانا، ولو زال ركز معانا حيركز في الحاجات اللي ما حلوة. فبالعكس أنا العارف نفسي، أنا عارف أنا عملت كده ليه وبعمل كده ليه أو بتفاعل بالطريقة دي ليه، لكن أنت اللي حتكون بتحب نفسك، أنت اللي بتحترم شخصيتك ونفسك، أنت اللي بتقدرها، فأنت أكتر واحد ليك الحق أنه أنت تقعد وتحكم على نفسك. ما قصدي جلد الذات، لكن خلونا نقعد مع نفسنا، نحب نفسنا، نحضن نفسنا، يعني نعاتب نفسنا، نشجع نفسنا. احنا زي ما قلتي احنا لينا يعني كلمة طيبة بتأثر فينا زي ما كلام الناس بيأثر فينا. اسهل اوقات كثير ان احنا يعني نطبطب على الناس، نساعد الناس، نرضي الناس من انه نقعد مع نفسنا، بس قسوة احنا مضطرين نقعد مع نفسنا على الاقل عشان ديل احنا، ما في زول حيكون قاعد لينا

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين نعرف المحبة هي شنو، بنلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4-5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل أن إحنا بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الأيروس وحب الفيليا والحب الأجبي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي إحنا بنتولد به وإحنا أطفال. وعشان كده إحنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ إنه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بإنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، كناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي اللي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لها أنا المحبة، والثاني قال لها أنا الغنى، أما الثالث قال لها أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأن زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها حكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع انه احنا 3 نخش مع بعض، انت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاوره، قال لها: طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: ايه رايك ندعي النجاح، لانه اهم حاجة بالنسبة لنا النجاح. هو قال له: ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم: إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأنها أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم وافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال: وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له: أيوة أنا المحبة. قال له: تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل أنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له: انت مش قلت انه واحد بس اللي ينفع يخش وانا اخترت المحبة؟ فقال له: ايوة، لو كنت

0: اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه القنى والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت، وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراءه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق
1: وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه هو كان دقيقة أو حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعه ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكون حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكنة نحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات الممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بإنه إحنا محبتي لهم دي تقل؟ كده قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة ومحبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كتير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو اتعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أتعرف في الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دائما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنه هم حيبادلوني محبة، ودائما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويقبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها، لأنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفه باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي ستاندر كده بتاع نجاح انا مجبر اني انا اخش فيه. ده للاسف بيخليني انا ما بحب الحاجه اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبه، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا، المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفه الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو، انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير على المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه نحن نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة أو يقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع الثاني. الحاجة الثانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل سوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر يكون بذل مجهود. أنا بأخذ المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم، وكل حاجة الإيجابية دي من القبعة شوية إنه القدام يتغير وبيجي فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وساهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجح تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء، احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط ده الرشدة بتاعتي، إنه أنا كيف أقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الآخرين بإن أنا أديهم مزيد من المحبة. وفي النهاية حتوقع شو النتيجة؟ يمكن في ناس حيفتكروا نهاية الزلة، لا، بتجروا بغايته اللي أنا شفتها قدامي قد يعني بالنسبة للآخرين بشوف بتصرفوا قدامي. وأنا اختبرتها إنه أنا لما أتواجه بإحساس من الناس التانين بتاع عداء أو انتقاد أو أي حاجة ممكن أشوف أنا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، وأخذ الخطوة الإيجابية وأتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وأنا أتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيترجع محبته زي الأول، لكن بمرور الوقت وبإني أنا أظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي اتعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معاه، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من المصائر مهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحبوا بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه. لكن نحن محتاجين نصلي لأنه إحنا نقوى وإنه نحن نقدر يا رب نغفر ونسامح، لأنه كثير لما يسوء لنا الآخرين الموضوع ده بالنسبة لنا نحن لما يخش في دائرة الموضوع الكرامة وإنه زي ما بقولوا أنت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائرة دي في واحد تاني مثلا يتعدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجة صعبة. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه ندين الآخرين لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما منسامحه بسهولة وما منغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء تحت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية وأنا حصلت لي تجربة، قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي صراحة ريحني كتير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم من يعني في تعاملهم بكراهية أعمل شنو أنا في الموقف ده. فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة إياهم أنا ما قادرة على الحتة دي عشان ما أصلي عشان ما قادرة على الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي إنه بعد شوية شوية أنت قدرت تكبري إنك تصلي اليوم وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الوحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب أديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم رغم إنه كراهيتهم لي رغم عداوتهم رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية وحتحسوا انه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي انتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لانه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة ممتعة لنا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا اشرف على الانتهاء. حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، اتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا والبتواجه محبتنا نحن والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني، وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر. في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس، كورنثوس الثانية، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واثقا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين. فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا. فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، فأقول نعم ولا في نفس الوقت؟ يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح، نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربون. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائية على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم. لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يصر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارق، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون. لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضر يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين. وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا، ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح. الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد. الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، فهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكر لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: نتمناها ليك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلقات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون. أما إن كان الطرف غير المؤمن لا يرضى بهذا ويريد أن ينفصل فلينفصل، في هذه الحالة يكون الطرف المؤمن غير خاضع لرباط الزواج، لكن الله دعانا نحن المؤمنين لنعيش في سلام، لأنه من يعلم أيتها الزوجة المؤمنة، ربما تكونين أنت السبب في أن ينجو زوجك، ومن يعلم أيها الزوج المؤمن، ربما تكون أنت السبب في أن تنجو زوجتك، لكن كل واحد يجب أن يتصرف في الحياة حسب الموهبة التي أعطاها له المسيح، والحالة التي دعاه فيها الله، هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مختون؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مختون؟ فلا يحاول أن يختن، فلا يهم إن كنا مختونين أو غير مختونين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها، فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ، لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا،
إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا، غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهين. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم، لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم، فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مدروة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام، متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر، ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا لك خلال مشوارك، خلال رحلتك، خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر، ودائما بتسمعنا وبتشاركنا، ودائما معنا قلب وقالب، ودائما بينتظرونا، وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن، ولا الزمن ما عنده أي ذنب، ولا نحن التعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخد السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة، في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوه مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دائما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه بيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتوا. الإنسان بيجي يحس إنه الزمن جاري به جري، الإنسان بيجي يحس إنه الزمن فعلا بيجي جاري به جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن اتغير ولا إحنا اتغيرنا، ولا شنو اللي اتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة، وفي وقت طويل، يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جو بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير, يعني كم ساعة دي بيقى تمشي كأنه يعني في حاجة. شنو الحصل للناس؟ شنو الحصل لنا؟ شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظت إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام, الكلام ده يعني بيجا كده بسرعة غريبة جدا جدا, يعني ما في كلام بيجا الناس تصبر له, الناس تفكر فيه, الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا, بيجينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بيجا يطلع, أي جملة بيجا تطلع, أي فكر بس المهم يطلع, كأنه الزول ده الكلام ده بيجا يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات إحنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات ولا حتى يعني إنك تتمعن وتقعد وتفكر أنت دار تقول شنو, أنت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها, قراراتك دي ما بتفكر ليها, قراراتك دي ما بتستشير فيها زول, بس قرارات وخلاص. يعني ما بتاخد مساحة إنك لا, بقينا سريعين في القرارات. حتى النجاح إحنا دارين إنه سريع, بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا, بقت كارثة اليوم. زبطت ما زبطت خمسة دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل له حساب اليوم بقى بسرعة. الزعل اليوم إحنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا, بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص, تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب, تسيب الشغل تفرتك, تختلف بدون أي تفكير. حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج, خلاص كأن الزول داري طرشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا, يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية, ودي بقت مشكلة. وبقينا نقطع سريع, ما بقينا بنستحمل, ما بقينا عندنا قوة الصبر, لا لا. وحتى الملل بيجي سريع, الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوس الحاصل شنو, يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر, يقولوا زمان كان في صبر, ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان. يعني هسي لا, احنا في عصر السرعة, كل شيء بقى سريع, يعني في سباق مع الزمن. يعني حتى الزعل بيجي على الهبشة كده, بس تهبش زول كده طوالي زعل, طوالي يضايق, طوالي الأمور مختلفة. يعني القرارات بس طوالي قرار, ما في تفكير. يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا, يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان, الناس كانت عندها استعداد إنك تسمعك, الناس كانت عندها استعداد إنها تحل المشاكل, تصبر على بعض وتستحمل بعض. يعني حتى لو في دين, حتى لو يعني في حاجة دوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر, طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي, بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية وتعالوا نتونس, تعالوا نقعد, الأسرة كانت بتتلمى مع بعض, والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها, والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفيها حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين تقعد بعد الدافوري, بتقعد بتمشي تتعشى, في رحلات, في قعدات, في حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة, رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة, الحاصل شنو والفكرة شنو, وبقينا نحكم قبل ما نسمع, ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع, بقينا بندين بعض, بقينا نحكم, يعني بقينا قضاء سريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس, ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو؟ القصة شنو المستمعين الكرام؟ هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن, ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس. شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع، الموضوع الشيق، الموضوع الجميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على إنه إحنا وإنتوا نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فإنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيف لنا؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصطحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي حيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوف وكتبوا قالوا شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بيجينا نحكم عليها قبل ما نفهمها، ونقلب وش سريع، نحكم على طول وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كتير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بيجينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل، صباح الخير عليك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة. طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالت كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها، يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها، يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا، وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة، الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني، يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي قال شنو، طوالك قلب وش، طوالك خراب، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسي بالحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارين سريع، النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق، يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة، يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقى، لا دايرة الحاجة تيك، دايرين سريع، يعني بقى ما في زمن، يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها. الوضع الاقتصادي والوضع الحالي وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شوف ده كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة جدا جدا في لسانه. أنجز أنجز أنجز ها جيب من آخرك هات قول الكلام اللي في اختصر وخلصنا. فبالتالي كل شيء بقى فيه عجلة. أها قول لنا أنت تقول شنو خلص يعني قول لنا يعني حتى إحنا ما بقينا نصبر نسمع. زمان كان في قعادة الناس تسمع الراديوهات الناس تقعد تسمع البرامج في التلفزيونات الناس لا يعني حتى الموبايل اللي بيشيلوه بقى يعني الزول ما بقي يستحمل الفيديوهات المثمرة الفيديوهات الجميلة. خلينا نأخذ نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة قرارات علاقات اجتماعية وحتى الطابع البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة بك دي كلها مؤثرات. وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة ودي حقيقة ودي الحاجة اللي احنا دارين نرجع لها ونفكر ونجيف عندها. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. كم مرة ندمت وانت استعجلت بانك ما تفهم تقرر وحتى تدين او حتى تحكم او حتى تقول حاجة يعني انت ما كنت محتاج لده يحصل ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا آمال تحية طيبة وصراحة مبسوط لكلامك الحقيقي كلامك المفيد جدا جدا. تعال نشوف التجاني بيقول سلام بيقول شنو. سلام ونور يا أخي هيثم أخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحب بك وأهلا بك يا التجاني ومبسوط جدا جدا يا التجاني إنك أنت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجة جميلة جدا إنك أنت تشاركنا من الصباح وتتفاكر معانا في الحلقة بإنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين هو التوقيت ما يتغير فيه أي حاجة. ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله وبقينا في الواقع اللي احنا بقينا فيه حاليا. ورايك شنو في الكلام اللي قالوا الاصدقاء اللي قالته امال قبل شويه والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح. ام احمد كمان موجوده من الصباح ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميله من الصباح في الحلقه. صديقي العزيز واخوي الطيب فضل بيصبح علينا وإحنا مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك تحية طيبة بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن لو عندك إضافة؟ مرحب بك يا ويلي جيمس بيقول نورتونا شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية. مرحب بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة مرحب بك يا سوزان تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركاتكم بننتظر آرائكم بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية إطلالة الصباح بلدنا أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك. المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة يا أخوانا؟ المهلة بنسمع الجملة دي زمان لكن هسي ما بقى في مهلة. الوقت بقى في سباق يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو اتغيرتم مالكم كده. فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية، الله عليك، كانون فحم، وممكن يكون على حطب كده، ويعني المويه ذاتها يعني تكون يعني سخانة كده مبالغة، والمشاوير ممهولة، والعلاقات بتبدأ بكلمة وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين، يعني جاك حاجة هدية من حبيبتك أو من منو بيفضل طول السنين، بيكون قاعد معاك، وحتى جملة عبارة بتكون محفوظة طول الزمن. لكن قال الليلة بنصحى والكل جاري، كل جاري، مستعجلين في كلامنا، في مشاعرنا، في نجاحنا، وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم. حقيقة الزعل الليلة، الزعل بيقى قريب جدا جدا، بيقى زي شنو؟ زي شراب الموية. بس كده حاول قول حاجة كده ما مفهومة، يعني عبر، حتى يعني حتى في الحب، يعني حتى في الغزل، حتى في المشاكسات المعاكسات، يعني بقت حاجة كده. المهم المشكلة بقت صعبة جدا جدا، ما في زول قادر يستحمل، ما في زول قادر يصبر، ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو. بقينا كده في حالة كده صعبة جدا جدا. فإنتوا معايا فاهمين الفكرة؟ خلونا أكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه، هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا، فضل بيقول لا، الزمن ما يتغير، واليوم لسه فيه نفس البركة، لكن إحنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة، إحنا شحننا نفوسنا بالسرعة، بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا، وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة، ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيقوا زي الوجبات السريعة، نفع معاك، ما نفع تخرب، وش تغير كأنه ما في حاجة، في بديل ثلاثة وأربعة بس، أقل حاجة كده ما وضحت، ما جابت حق المصلحة، ما توفقت، طوالي خرب وش وقلب، وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر، ما في زول بقى يستحمل، يعني حتى في الشغل، حتى في أي حاجة، بقينا حساسين أكتر من اللزوم، يعني بقينا حاجة كده، يعني ما أنا ما قاصد، يعني أنت كده أديني فرصة، أنت أديني فرصة يعني أفهمك، يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، تكوي، ما في زمن، عايزينهم بين يوم وليلة، الليلة ولا بكرة، يا إما خلاص، يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع. ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين، تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة، وبقت مشحونة، هذا الصدور بقى واسع، ما في حاجة بيقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية، يعني أهدأ، المهلة كده، أصبر، أدي نفسك مساحة، فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك، فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها، فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل، فكر كده عشان الأمور تمشي. لا، ما في زمن، ما عادت بتستحمل العتاب، لا بيجا، ما تعاتب، ولا عادت بتعرف لغة معليش والمسامح كريم، ما في، يا زلمة ما في حاجة اسمه مسامح كريم، لا، حالا وقت كل شيء، يعني ما بقى في مساحة على إنه يفهموك أو تفهم الناس، ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم، الحب أولا، الإنسانية دائما فضل، كتش كل الحب لك يا فضل، وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل، وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة يستمروا فعلا علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا، يفهموها، في جزء مننا غائب علينا. فربنا يبارك برنامجكم، شكرا جدا جدا يا خميس، وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك، تدينا فكرتك في الحاصل الزمن. ليه بيجينا كده؟ ليه الناس بقى؟ هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطة الحياة غيرونه وإحنا ما بقينا حاسين وبقينا عارفين إحنا بنعمل في شنو؟ ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر، مرحب بيك وتحية طيبة وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النذير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور يا جميل، صباح الخير يا حذقيال وتحية طيبة لك. ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة، أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير، مبسوطين جدا جدا بمتابعتك، مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف رأيك شنو في الموضوع، رأيك شنو في سؤال الحلقة، ورأيك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق القدامنا والحاصلة بسرعة شديدة، وما بقت يعني فيها تأني، ما بقت فيها مهلة، ما الناس ما بقت تستحمل بعض، شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم، مرحب بك يا آدم وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بالعافية، صباحك بكل خير وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك. الله عليك يا آدم، شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا، ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما احنا نحس؟ إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا، موضوع نشيق، موضوع حقيقي واقعي، خلونا نفكر مع بعض. الضغط البيجا يسبقنا، الضغط بيجا يعني بيجا مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بيجت عايشة في حالة بتاع السباق دائما، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل، كله بيجا مستعجل، يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع، وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية، سباق يعني حتى في رزق اليوم، بقينا نتصارع، بقينا نتشاكل، بقينا نختلف، بقينا نخزل بعض، بقينا نفتن بعض، بقينا انه كل زول يعني داري يخم، داري يعني يكاوش على كل حاجة، وبعدين يعني كأنه الحشاشة من شبكته، ما عندنا زمن، ما عندنا زمن يعني حتى في البسيط اللي ممكن أخوك يستفيد منه، لا كل زول دار بس يحوش على كل حاجة، كل زول دار يشيل كل حاجة، حتى الرزق احنا بقينا في صراع مع بعض من أجل أكل العيش، من أجل المهنة، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. إحنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في إنه دمنه بالنسبة ليهم ده صديق ولا أخ، حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا في سباق مع الحياة، زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل، يعني حتى النجاح يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس، لا لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيجا بأنواع تانية، بيجا بأشكال تانية، بيجا بطرق يعني ما شرعية، بيجا بطرق ما قانونية، بيجا بطرق غريبة جدا جدا، يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل بكل الطرق، لا ما بقينا حتى بنوزن الأمور، ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها، فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح، كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع، يعني حتى لو

انه ليه، ودي مشكله كبيره جدا جدا. بيجي نحس انه لو وقفنا شويه الحياه حتفوتنا، ودي مشكله كبيره. يعني حتى ما بقيت ترتاح، ما بقيت انك تدي لنفسك هدنه، ما بقيت تدي لنفسك راحه. ليه؟ خايف الفرصه تفوتك، خايف انك ما تلقى حقك، خايف انه ده ياخذوا منك يشيلوا منك. فبقيت بس طوالي طوالي جاري، ما في راحه، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجه زي دي. ليه؟ لانك خايف تخسر، لانك خايف تفقد، وبقيت تحرص اي حاجه، بقيت تكون حريص على انه الحاجه دي ما تفوتك. من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بقيت مشتت. لا بتلقى راحه لنفسك، ولا بتلقى تركيز لنفسك، ولا بتلقى يعني الحاجه اللي انت مفترض تفكر فيها انه هي كويسه ولا لا. هل دي حقيقه ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكله كبيره جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي انت بقيت تاخدها بقت مشكله على انك انت تقدر تحسمها بصوره كويسه هذه الايام. هذه الايام المقارنات الكثيره بتسرق راحه الانسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو انت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بانهم انت لسه متاخر، او ليه انا بقيت كده؟ شنو اكتر حاجه الايام دي عامله لك ضغط نفسي؟ اكتر حاجه الايام دي انت حاسس انه هي عامله لك ضغط نفسي، شنو؟ شنو اللي عامل لك الضغط النفسي هذه الايام؟ فاكيد تكون في حاجه مهمه جدا انت مشغول بها، او انت مشغوله بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيره جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويله رغم انه فشلوا، رغم انه يعني ما نجحوا من اول مره، فاكيد كانوا بيقعدوا اوقات طويله عشان يقدروا يحققوا النجاح ده او الحلم ده بطريقه صحيحه جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيره نجحت في هذه الحياه، هم ما نجحوا بالسرعه دي. حتى النجاح السريع ثمنه غالي، وفيه الندامه، وفيه الخساره، وفيه حاجات كثيره جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياه ماشيه كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح، وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيره بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنه، وبنخش في طرق، وبنمشي في قرارات، وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا، وبتهدد نجاحنا. يا أخواننا حتى اليوم اللي إحنا بقينا ناكله بقى بسرعة، وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة، يستخدم يعني يستخدموا فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات. اليوم اللي بقت يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف، أو لا ما بقت تصبر. يعني حتى الليل إحنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوفه إلا في الموسم بتاعه. اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي إحنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية. بيجي نسمع من أمراض، بيجي نسمع عن أمراض إحنا ما عارفينها، وبيجينا حتى اللي إحنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي اتضرروا اليوم في سرعة، في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية، في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب. في مشكلة، يعني إحنا ما بقينا نصبر على أي شيء، لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجالة إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم،

0: احنا نمشي نبقى زيهم بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه احنا خاتين نفسنا في مقارنة كارثية مع الآخرين، وإحنا ما عرفناهم نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس الليلة، العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا ولا، يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة، سوء فهم بس قالت لي وقال لي بس سوء فهم، يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بينه وبينك، بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسع على إنه يأخذ الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سوء فهم بس، يعني أنت ما فهمتني ليه طوالي بتشيل الكلام ده، بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بقينا نرد رد قاسي على أولادنا، بقينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بقينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بقينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس، في مهب الريح، تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي إحنا قلناه، ما في تأني، ما في صبر على إنك أنت داير تفهم بالضبط أخوك داير يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوك، تختفي من الدنيا، تقفل أي حاجة، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك أي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحة، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ، ما بقينا نستحمل. الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها، خراب وش طوال سريع، مش شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين، بدون أي سباق إنذار، سابق إنذار، ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس، سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخوانا، ولا ودع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي إحنا فيه والضغط اللي إحنا فيه والظروف اللي إحنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس إنه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب إنك تضرب تأذي ولدك. من الضغط النفسي تنتحر، من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأنه الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بيقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس ديل، أسيب الناس ديل في حالهم يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة. حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها وتمشي دولة ذاتها كده، بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين مشت، ليبيا مشت وين، وكلام بيجا حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول الولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى انه ما بفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجا يحصل في البيت وقرر الانتحار من غير تفكير، تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف كان، لا اليمات دي ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة. خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس، أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم أخوك الثاني؟ ما بقيت في مساحة إنك تفهم زميلك في الشغل؟ يعني حتى أصدقائك، حتى الناس اللي بيخدم معك، هل في مساحة بتاع التفاهم؟ هل في مساحة بتاع التقارب وجهات النظر؟ ولا الموضوع بقى صعب؟ ما أطول عليكم، خلونا نشوف برضو، نصطحب معنا رسائل، نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لي، نشوف الناس اللي ما زالت معنا في الحلقة وبتشاركنا في الحلقة شنو الحاصل في موضوع هذا الصباح الجميل، وفكرة الحلقة و موضوع الحلقة، ليه بيجينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بيجت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب. يعني الحرب اللي تكون دايرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا يعني، ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة، وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة. وشكرا لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة، ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام، يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه، الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة، شكرا لك، وصباح الخير عليك فضل، شكرا لمشاركتك لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار، الحياة ليست سباق للمتر الأخير، بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته، ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم، ودمتم صوتا يجمعنا بالخير. الحب أولا والإنسان دائما فضل كتش. شكرا عزيزي الغالي فضل كتش لمشاركتك الجميلة، وأتمنى إنه ما تكون في رسالة يعني فاتتنا في هذا الصباح. شكرا يا عبد الله عثمان كوتينيو، بيقول أعلى صباح وصباح الخيرات، مرحب بك يا صديق العزيز جمال ويلسون. صباح الخير عليك يا جمال، أتمنى إنه أرجع لرسالتك وأشوفها. فيبي كمان بعثت لنا رسالة، وخلونا نشوف. جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، مبروك لأرسنال، ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك. بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك. وكمان نقول المقولة الشهيرة، الصبر جميل، ودي النقطة اللي ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك. وبيقول المقولة الشهيرة، الصبر جميل في العجلة الندامة. نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنئة، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال. يعني هنجري تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة، مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح. فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم، شكرا أختي أماني، الله يسلمك، تحية طيبة. وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة، بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت. وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا، تعال نقتل الزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا، تعال نقتل الوقت، تقتلوه عديل كده، يعني انتم ما عارفين حيعمل فيكم شنو، تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي إحنا قاعدين نعيش، وإحنا بنقتل الزمن، بنقتل بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو، راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن، المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه، وديلك بيفتشوا الزمن يعني في كسر الثانية، داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني يكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، دي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني راح نقتل الزمن، انتو حتقتلوا، راح نضيع الزمن، يعني انتو متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو، يلا. ودي المهلة ودي المساحة الطويلة. اخوانا خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحاجة الأساسية في الحياة زي الوقت. لو إحنا بنقتل الزمن صحيح، حندفع الكلفة بتاعته، حندفع الثمن، حنلقى الناس مشت، حنلقى الناس اخترعت، حنلقى الناس اتعلمت، حنلقى الناس فهمت، حنقدر الناس نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا ما حتندم عليها بكرة. لكن انت وانا حنندم لو قتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو لو لو لو المهم الكثيرة. شكرا أماني، تحية طيبة ليك، ونتمنى كمان إضافة جديدة، لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة واحدة، إن شاء الله المعنى خير. إحنا أسفين، يعني دي واحدة من الناس الحقيقة، يعني إحنا بنقول إنه بدقة شديدة، وزيك في كثيرين، نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف، ولظروف متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي، الزعل حاجة طبيعية، بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزة، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إنه حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل. هي قالت كده. وبتقول الضغوطات، لما الشخص يزعل، في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. شخص من حقه يزعل، وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بقى زيادة موضوع الزعل بقى بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، ما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة، من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجا تزعلنا، أقل شيء بيجا يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا بيجا فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك، خلاص يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن، صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه، ونفسنا كده نقرأه. لأن الدنيا بقت سريعة شديد، وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غصبا عننا بقينا سابق الزمن، بقينا نجري مع الزمن، بقينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاك يا ريماس. بتكمل بتقول، السوشيال ميديا الكارثة العصرية اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة. ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة البيجة اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بيجا شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه ذاك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارصين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بعيشنا فيه اليوم، وبيجينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي أو يعني الفرحة الغير حقيقية أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم بأنه أنا سعيد أنا مبسوط أنا كويسة أو أنا مرتاحة أنا ناجحة، بقينا نخدع بها وبقينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بقينا نثبت للآخرين إنه إحنا كويسين إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلا وإحنا ما فاهمين وإحنا ما عارفين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة، مع الأسف الشديد أنا آسف جدا جدا، لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا، صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا وبقينا حقيقيين وبقينا نركز زي ما قالت أماني، إحنا دارين نعمل شنو، أنا دار استثمر شنو، أنا دار استفيد من شنو، أنا موضوع لشنو، أنا جاي لشنو، هدفي شنو في الحياة، ده بيكون أفضل، أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام وبسرعة وفي وقت في إحنا في غنى عنه حقيقة يا صديقتي العزيزة ريماس. شكرا لك إبراهيم، صباح الخير عليك صديقنا العزيز إبراهيم، وبيقول صباحاتكم عوافي، صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بقينا مستعجلين؟ عنوان حلقة مميز جدا جدا، بيقول ربنا يبارككم ويباركك أنت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بيأتي من ضغوطات الحياة، والناس عايزة تنجز أي حاجة بسرعة، ودي طبعا ضريبتها غالية جدا جدا، لأنه مرات كثير جدا اتخاذ أي قرار متسرع بيؤدي إلى كوارث. أتفق معاك 100%، بيدفعنا ثمن غالي جدا جدا. وكمان وطبعا مع تسارع الحياة والأحداث والميديا بيقى معظم الناس عايشة في حالة بتاعت هلع ما طبيعي، اختلاط الحقيقة بالخداع، وبات أي شيء رمادي اللون رمادي الملامح تحياتي، كل ما بقى واضح كل شيء بقى ضبابي، لا بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف، ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب، ودي مشكلة كبيرة. شكرا يا إبراهيم، شكرا، تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي دعواتنا ليكم الصباح ده، خلونا نهدى، خلونا نهدي اللعبة شوية، خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري، الدنيا ما بقى سباق جري، الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال، ونستمتع بكل خطوة فيها، ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال، 200 آخر مرة أخذت قرار، أخذت حاجة بالمهلة، اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت، الحب أولا والإنسانية دائما، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش عزيزي فضل، شكرا يا غالي، كل الحب لك، ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا، ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني، من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل، ده اسمه كده، بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع، بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم الحلقة جميلة جدا، تحياتي أستاذ، شكرا لك يا فيبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمد محمود علي، شرف الدين. يا محمود بقول صباح الخير عليكم. ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا لا مفر منها، لا بد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس. أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته، تجد في حالته المادية جيد، يبحث عن شيء ناقص له والعكس. بالاختصار نحن كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة، ودي ما في الوجود لذا دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش، والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا، وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو. مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب. مبسوطين جدا لوجودكم، مبسوطين جدا لمشاركتكم. رأيكم شنو؟ أطلعكم فاصل قصير كده، خليكم تهدوا ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا. تحية طيبة لكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع ويا رب يكون جميل ويكون كمان أنت راضي عنه وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في الأسبوع ده. إذا رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا، ودي الحقيقة وكلام يعني من القلب، كلام حقيقي. ممكن ناس بتوصل رسالة حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا، ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة، لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن، ما في شيء يتغير في الزمن ولا حتى ربنا عد الحاجة جديدة في الزمن، نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت، الزمن ما يتغير لكن يتغير الإنسان، وظل يعني نفس الترتيب الوضع. ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور، لا، هو حكيم جدا، حكيم جدا جدا، وكل شيء بدقة شديدة. وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، كل شيء عنده وقت، ما في شيء ناقص في خطة الله، كل مرتب، كل شيء جاي بوقته بزمنه. منو بتغير؟ بتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده، اللي نفسه دائما بيفكر فيها، دائما طموحاته كثيرة، دائما رغباته كثيرة، دائما حاجاته كثيرة جدا جدا، وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا، شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية، ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم، وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذا الأسبوع مبسوط، وفي ناس فرحان وفي ناس حزين وفي ناس أحلام اتحققت بعد كم وعشرين سنة، وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا، لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب إنه يقولوا للفريق إنه إحنا دي نهاية الموسم، أو كثيرين يعني قرروا على إنه يعتزلوا كرة القدم، يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا أو حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا، والناس اللي بتحب الكرة، الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الأغلى في العالم، إحنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم، زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال، وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك، والبش مهندس رأفض بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة، عشرينات السنين يعني 22 سنة، 20 سنة بينتظر، اتخيل آخر بطولة مع كان المدرب الكبير والعملاق أرسن فينجر، لأنه الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن، يعني بعد غياب وكل سنة بيحلم. صبر صبر يعني، حتى النادي صبر على المدرب، شوف ما استعجلوا عليه لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين، ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم، حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو، 50 سنة ما اتأهلوا لكأس العالم، اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار، تكاتف غير عادل. منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم، حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة، ده صبر أيوب، صبروا صبروا صبروا. يعني مقولة حميتي الجميلة، الناس كانت تحب ده، صبرنا صبرنا نصبر لميتين، لكن في صبر جميل جدا جدا، الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم، طبعا الدوري الإنجليزي. وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني، وبايرن ميونخ أيضا، وكمان باريس، يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا، أبطال أوروبا، مباراة ختامية، مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل.
باريس سان جيرمان وأرسنال مباراة يعني حتكون حاجة تحفة. دي حتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع دوري كان صعب جدا. الدوري المصري يعني امبارح المباراة الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس، إذا كان الأهلي، إذا كان بيراميدز، إذا كان الزمالك، لكن الزمالك الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه خارج بلده بيفوز بالدوري الرواندي، وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدوري الممتاز في السودان اللي رجع، يعني حتى على ملاعب كوبر يعني بنشوف الدوري الممتاز يرجع في السودان. يعني ما كل الفرق، لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر، يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بيعيد نفسه وبيستعيد يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة ودي مشكلة كبيرة جدا، الله يستر. إذا كمان في بطل آخر جديد أستون فيلا، المدرب يعني الزول ده مرزق 5 بطولات من أكثر المدربين فازوا بالدورة الأوروبي. يعني الأمري ده زول محظوظ، يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات. فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا، رغم أنه الفريق كان مهدد يعني، لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذا في صبر في صبر في صبر صبر، الاستعجال ما كويس. وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة، محمد صلاح يغادر ليفربول، كازميرو مانشستر يونايتد، وفي كثيرين حتى المدربين، يعني في مدربين جداد على تشيلسي، ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي. فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم، رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت، إذا كان المكسيك، إذا كان كندا، إذا كان أمريكا، التوقيت حيكون صعب. يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات، واللهم غايته إلى الافتتاح، لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني هتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا، وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان، وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المستمعين، وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشر دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل، حاجة ختامية. حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع، الفرحة بيجا سريع. زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد 2 أسبوع. الناس دي بتعيد نفسها للعرس، بتعيد نفسها للفرح، بتعيد نفسها يعني حتى للمولود، في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل، العروسة دي بتجهزها لما تفتر. لكن الليلة الفرح بقى ذات الشفتة في حوجة، في مشكلة، طق طق طق سريع يا أخوانا خارجونا كده على الرسولين، أي شيء بقى سريع. الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة، بس تسمع فجأة الزول ده عرس كيف، اللهم ما معروف شنو الحاصل، ما معروف. الفرح يا أخوانا بقى سريع ذاته، بقى تيكاوي، خلصنا أنجز، اتخارج اتخارج من الناس ما بقت تعيش اللحظة. كان الكلام ده صعب، يعني الفرحة ذاته ما بقت، يعني انت نجاحك ذاته بقى يعني بين ليلة كده خلاص، يعني انت نجحت كلام انتهى خلاص. العرس تعرس كيف كيف كيف كده الأمور انتهت، بقيت في بيتك، الموضوع دي مشكلة. تحقق حاجة مباشرة تفكر في الحاجة البعدية، يعني كده وبكرة بتفكر في البعدية شنو، ما في وقت ما في زمن. تنجح تخاف تخسر النجاح، شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده، ما عارف انت سارقه النجاح ده، انت في شنو بالضبط يعني. الناس دي ما يعني حتى النجاح اللي كان بياخذ زمن وده بيفرح بيك وده بيعمل لك حنه وده بيجي ذات، انت خايف وما بتستمتع بالفرحه، قالوا ما بتستمتع باللحظه، اللحظه بقت ما بتدعاش، ودي مشكله كبيره جدا. تفرح يجيك
القلق بسرعة، تكون مقلق يعني شايل هم. تخيل وانت فرحان شايل هم بكرة حيحصل شنو، ولا انت مديون، ولا حسابات بقت غريبة. بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق. انتم ملاحظين الحاجة دي؟ ملاحظين الموضوع ده انه كل شيء بقى سريع؟ يعني حتى الفرح، الفرح اللي بيجوا الناس كانت بتفرح به وفرحانين بأبوي رجع من الاغتراب وفرحانين، لا لا لا، الموضوع بقى مختلف، الدنيا اختلفت. قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا، الصورة زمان كانت ذكرى، لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط، تثبت للناس بس، تكذب للناس إنك أنت مبسوط. سوشيال ميديا، ما تعرف تيك توك، تكذب بس. لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة، تقعد كده يا سلام دنيا حلوة. عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة، احتفل بالحاجات الصغيرة، ما تقلل من تعبك وإنجازك. انبسط، استمتع باللحظة. الحياة ما منافسة مستمرة أبدا، الحياة ما منافسة مستمرة. عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك، إحنا محتاجين نرجع الهدوء ده، إحنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى. الحياة ما منافسة، الدار لك ربنا حيكون، لكن كمان الحياة ما بمعنى إنك أنت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه، لكن محتاجة هدنة، محتاجة إنك تهدى، محتاجة إنك ترتب أمورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا. عزيزي المستمع، ما لازم ترد على طول على كل حاجة، تمام، مضطر، ما مجبور تبرر، ما مضطر ترد على كل حاجة، ما كل شيء أنت لابد ترد عليه، ما تستعجل في الردود، ما تستعجلي في الردود. لابد تفصل بين الجوطة، لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل، في ضوضاء شديد، في جوطة، في إزعاج، في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا. واحدة منا، والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس. زول يقعد في فيسبوك من الصباح، زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم، زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم، لما يجي مشكلة في عيونه. ليه؟ ليه إحنا بقينا بهذه الطريق؟ ليه إحنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا؟ ليه موهومين بأنه ناخد أخبار ما سعيدة؟ ليه؟ ليه؟ دي مشكلة. ليه ما في ارتياح بدون إحساس بالذنب؟ ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب؟ ارتاح يا أخي بدون ما تحس بالذنب. ليه دائما راحتك فيها إحساس بالذنب؟ ليه أنت حاسي أنه دائما في مشكلة؟ إخوانا، ما غلط أنك ترتاح، الراحة ما كسل، راحة كويسة أنك تهدأ وتفكر وتاخد مساحتك الكويسة. اختار الناس اللي بتطمنك بكل صراحة. الوقت ده إحنا محتاجين لناس بتطمننا، في ناس وجود راحة نفسية حقيقية لينا. يا تناس، يا تفئة، يا تزول أنت بطمئنك، يا تزول بتطمنك لما تقعد معاه. منو اللي أنت حاسي هو بطمنك لما تقعد معاه؟ بتستفيد منه، بتاخد منه وبتدي. دايما بيناتكم في أخذ وعطاء، في طمأنينة لما تقعد مع هذا الإنسان، لما تقعد مع الناس دي. ما كل الشلاليات اليوم بقت هي مفيدة، ما كل الناس اليوم إحنا بقينا نقعد معهم بقينا بنخاف منهم. أرجع لربنا، ودي الخطوة الختامية المهمة جدا، إحنا محتاجين نرجع إلى الله. حيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات، إحنا حنتعب بدون الله. بدون ربنا الحياة بتاعتنا ما حتمشي، بدون الله ما في شيء حيمشي في هذه الحياة، لأنه ده الراسم الخطة بتاعتنا، ده اللي عارف يومك، ده اللي عارف تفاصيلك، ده اللي خلقك، ده اللي خلاك لغاية هسي حي. فما في إنسان بيعيش من غير ربنا أو من غير خطة الله. ممكن تعيش، ممكن تكون قاعد وحياتك ضايعة بدون الله، حياتك ممكن تكون في بهدلة شديدة، أنت في ضياع لأنك بعيد من الله. الإنسان مهما تعب بيحتاج مكان يطمن قلبه، فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك
القلق اللي انت فيه والتعب والوهم والحالة اللي انت فيه في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دايرة كده, ظروف الحياة يعني وضع الحياة دايرة كده, لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على انه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو احنا طلبناه؟ هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي لو احنا رجعنا لربنا وطلبنا انه يضعنا في الطريق الصحيح؟ يقدر ولا لا؟ انت رايك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله, هو الله, هو اللي خلقنا, ما حفظه لو وجدني في الحياة دي, هو اللي خلقني, هو في يده كل شيء يخص حياتي, والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر, بدون ربنا أموري جايطة, بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب, دائما مستعجل, دائما حياته فيها نوع من العجلة كده, لكن المسيح كان دائما بيوريه بيهديه أهدى روق, رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة, لكن كان محتاج بس أنه يهدى. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا, يندم ندم ويبكي بكاء, لأنه كان بيعتمد على نفسه, بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة, هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس, بس محتاجين نهدى, محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة, محتاجين نسمع وهو بيكلمنا, محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب أنه يغربلكم, انتبه, لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة, ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز, أنت ما منتبه, أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدى, محتاجين نروق, حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاز اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاز، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
2: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
1: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
2: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
1: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
0: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
1: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعشش الطيور السماء في فروعها.
0: وقال أيضا:
1: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه. فسأله واحد:
3: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
0: فقال لهم:
1: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
0: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
3: اخرج من هنا واهرب،
4: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
0: فأجابهم:
1: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
5: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح 11. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.
0: راديو سمر دائما معك، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
2: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
1: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
1: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
1: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
1: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
1: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشراً عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
1: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
1: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
1: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية. كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر، ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم، فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا. اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي والسلام في الأرض لمن رضي عنهم من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله. فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
6: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
6: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت. وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة. وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه.

0: جالسا بين علماء الدين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة، وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته. فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
1: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
2: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها، وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكل.

0: فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
1: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق، لأن بعضهم جاء من بعيد.
0: فأجابه تلاميذه:
2: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
0: فسألهم:
1: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
3: 7.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس، فوزعوها. وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا. فأكل الناس حتى شبعوا، ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا حوالي 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
1: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
0: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
1: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
0: فقالوا فيما بينهم:
2: لا خبز معنا.
0: فعرف عيسى وقال لهم:
1: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مغفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
0: فقالوا:
3: 12.
1: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
0: فقالوا:
3: 7.
0: فقال لهم:
1: وما زلتم لا تفهمون؟
0: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بثق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
1: هل ترى أي شيء؟
0: فنظر وقال:
4: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
0: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح. فأرسله إلى داره وقال له:
1: لا تذهب إلى القرية.
0: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
1: في رأي الناس من أنا؟
0: فقالوا:
2: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
0: فسألهم:
1: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
0: فأجابه بطرس:
5: أنت هو المسيح.
0: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
1: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله.
0: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
1: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه. وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير، يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما قال، تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل فهناك ترونه، أنا الآن بلغتكم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ، وفجأة قابلهما عيسى وقال:
3: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له، فقال لهما عيسى:
3: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث، فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
4: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
3: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد. الحلقة دي مهمة جدا جدا، دعوة لك تسمع الموضوع ده لأنه بيتكلم في عصا هارون اللي تحول لدبيب.

إسامة تنسيتنا حق حنكتو ما تعداي كفال سبع إغن التنسيتو دي بل كفال اللي مواجهة موسى مثل فرعون بحديث ري وربي إغل موسى كم لا تحاطر رو كم سلهما هو هارون كم سيدياي كم ودقلو رينا وإنذار وتحذير إغل فرعون عند الهيبان ريوم كموسى إغل فرعون لحذر رو شعب إسرائيل من يتطلق رب قل العبادو قل فقرو وقلت بعالهم أنك برنتك من يتحدقهم أقابل صبرك هلا مسايب قلت تكررت كاتو وأقدر عند بيلا لحذر لكن فرعون عند التكبر والأبي وبعال حتى شعب إسرائيل كم تعقام ديبو وحنتيه قل لي دا يوم كم حزا إنري لكن ربي قدرته وحيلته وداقبو أراه كسلفة الأقدر الذي بمصريين تكررت تأنبت إلا أقدر الله عسر قدر علت كأنبتت لكن حقو تحذير وإنذار إقل فرعون رب ملار إينا دي بل كفال اللي هتوك عادركم تو ولا آلهت لنايا مصريين ولا سحروم ولا تقيانوم كله معنتكم على بوك عدم ربي لار إينا كم سلهوما ربي لنهر لدي بل عتمد العلو ولا ماي لنايوم كله دمكم بالسيو إن ريه حقو الليما كله فرعون إقل توبي وتربق العقب لي قدره لكن بكتو فرصت على يقلو كبحديث لنذكر له بلو شعب إسرائيل أرحيهم طلقهم من الله قبرناتك عند فقره وربق العبده لكن هتو كفانا سعي الله انت لشعب من شغلة عطو الله ليك شغلة لشكك لشعب عند بيلا بلس لكن ربي بقدرته لماي دم بلسيو كاللي كم عقاب على كلماي لنا نهر كله دم حق عقبلا إلا فرصة على إقل فرعون اتربق العقبل وقدرته قل آمر ولاما مصريين قدرة ربق الأمر لكن هتو أبا أقول له كل رآمة قدرة ربق اللي فهمي قدرة قلمي سبت لب الشمعة وربق اللي فهمي قدرة رب اللي كل معجزات اندلر إيه ولا أقدر لك معجزات وكم انزار علت إلا كل اندلر إيه لباز نعا فرعون ولا شعب قل تقلق إيرادة كربي أقاب كراتو ولقاب انكرتو ربي قدرته لرعالة قدرته قل لر إيه قل مصريين وقل إسرائيليين وقل فرعون قدرته أرى هتو قدر لما إلى سافي دم كم بلس ولا طبيعة تديه كم ته كم مراد كم شكل له لما ما إلى على قل ما فعت آدم العلا دم بلسو وقدامكم إلى تنفع بو وديو كدي بالله إقاب لارئنا كم سلهما قدرته أقل لارئه اللي كله عند جبي فرعون رب قل فهم وقدرته قل لارئه إيه قدره لبش عم معه وربازنا ورب قل فهم وأقبويو إيه قد كما رأيهم دي بالله ربي معجزات رب الودية وقدرة ربي ساحري كاللبة وقوتنا الشيطان ونعشر مثل قوة ربي يتجاقر أقوهما أقاب اندكر التسرائيلين أقاب اندكر التمصريين وتفرعون ريو ربي كلماي ناي نهر ناي نيل لنيل لنايوم لتوم لا سرنا حيوت وكم رب للرؤو ولماي لنايو حياتهم دي بلا تعتمد لعلك دم لا قبل ريو إقل مدى ما أقبله لا تنفع بل على وتحسنات وللمدت وبل دول كرم لا تحمرق كل وقت حياتهم دي بلا تعتمد دم لا قبل كقل لنفعهم لي قدرة كم سلهما دم لتوم للقول علو لقتلوا العلو من شعب إسرائيليين قل لفقدوا من دبيلة دم بلسيو قتوم لنهر العبد العلو نيل العبد العلو إله دي قبي ما يكمتو ولا ما يلكم خرب وربكم رادكم.

ديو أرأيهم وبل معجزات الله قل إسرائيل قل مصريين وقل فرعون اتربق العقبلو وربك إدرايكم تو ولا شحرتيت لناي فرعون وشحرتيت مصريين قدموا حتى كمي قدرو أرأى وربي قل موسى بيليو قل هارون حوكا لموراه الإنساء وديه المدد كلها ماياتات مصر كلها وأنهارهم وسواقيهم ورحياتاتهم وكل لماياتات والأحواد لعلت دم قلت عقبل بيل كم مدة إيديه لماياتات دم عقبلت إلا معجزة الله قلن درأو تربيهم تربي قل عقبله وربك إدرايكم تو وحتى اللي يتقلبوا ولا طبيعتكم مراد ولا شكل لكم تو إقل الأمر وداي كم سلهما لسحرت لنا يوم لشحرتيت ناي مصر وناي فرعون قدم ربي حتى كميكو حتى كميك أدرو وقوتنا عشر ونا شيطان ربكم لهزمة ورب لكون دي بديهكم تو وكم رادو وكم سوقو ولحزكم وديوما أرأيوم كلانير لديما للرؤو ولتنافع بو ما يدمن دلاك أبرعو كلانير إله كم إله للعبود العلو ربي كم رادو لشكليو ودم لو بالسيمايو قدرتو قلاريوم لطبيعة كلها دي بيد ربكم تا ورب لخالق آياكم تو ودي بكم تعتمد وتكم مرادكم وديا لحظة شكلكم لهيباما أرأيوم كم سلهما لآلهة لتوم لعبودال علو كلها اتيد ربكم تا وهتكم خالقاتو ورب لخالقاي لحاجات لخلقا للأسنع لخلقا اتقل العقبلو ولا شعبلو قل العبودو للحزو لهلو مرادوم اقل قل العبادو كم سلهما هتو اقل قل العبادو لخلق ايوم وقل قل اخدمو فرعون انديكو فرعون قل اخدمو اسرائيلي ولا ومصريين قل اخدمو لي خلق ايوم ابدعيف لقبقى سنع تكون لهلا ابند اهتمو اقل العبد العلو إلا سنع العبود العلو كله كم ينافع لرأيوم وينافع ليت اندي قبي اقل مدرتهم كم لاك عبل ما أرأيهم كوالا آليهت لنا يوم ضعيفت كم تاو حتى كم يتودي ويت كم يتنفع وربي مدول الحزة كم عقاب كم نفع عبا لرئينا ندي بلي كربي بل عبود العلو وبهتهم سنات عباي وإله لنسؤول علو لنهر دم دول عقبلا إلا قلرعو قدرو كم سلهما سنع نعيش لعلت لكن توم للا تقضو دي بل علو كم سلا كوارع ددوم لعقبلت كوارع مخلوق موش لقبقى دي بر ودي بحر دي ماي وتكدن دي ماي ودي بر لنبر لقدرته دي ماي ودي بر لنبر با قدرة إلهية بون دبيلو لا تقدو دي بعلو كم سلهما ولادة وفر الهيب اندبيلو لا تقدو دي بالعلو قل عقابهم كم تنافع عبو وكم سلطي ديبهم ودي بأبياتهم ودي بشعبهم ودي بأفرامهم دي بكلو كاورعكم سلطت انري ولا سحرتنا اي مصر جربو كتوما كاورعك اللامزو ولا كاورعك اللابترو لكن اي قدرو كا قدر السحر مثل قدرة ربي حتى كميكو أرأيوم كم سلهما ربي بمخلوق لدعيف لتلا خلق أيو وهتوم كم برب لنسؤول علو أبو كم عاقب أيوم إنريه

كفال سبع كربي إقل موسى بيليو لبكري إقل فرعون كم إله إقل إيديكاتو وهارون حوكا كم نبي إقلكا إقل إيديوتو إنت كل لبلكا هارون تسئل وهارون فرعون لأسئل ولاد إسرائيل إقل العرحي من بلدو إقل فقرو ولكن فرعون أسنى ومعجزاكي وعجائبية دي مصر إلا بزحيا من بزحة يسمعكم كمصر إزبط وجمع شعبية ولاد إسرائيل من مصر أفقر وتمصريين حكم سارع إفرد دولة مصر إزبط وولاد إسرائيل أفقر منا لمصريين أنا ربي لدائم كم أنا لأمره كموسى وهارون ربي طيعو وكم سل بيل يوم ودو ووان فرعون تهاجو موسى والثمانية سنة على وهارون والثمانية وسر سنة على وربي قل موسى وهارون بيل يوم فرعون مستنكر حزه ليكو وان لبلكم اقل هارون موراهو اقل انسا وقدم فرعون اقل لوغرا امرو وهتا اروي اقل تقبلتو كموسى وهارون اسك فرعون اتو وكم ربع مرايا ودو هارون موراهو قدم فرعون وطروا اقرايا كاروي قبت كفرعون لمنجمين ولعرافين تلاكا وهتوم شحرتيت مصر علو كيف شحروم كم سليهو ودو وروهم كموراهو وقرا وحتيكا أروقبت لكن مورا هارون لمرويهم وحتك كلف فرعون سنعي التلالة موسى وهارون إقلي لسمع كمربي بيليا كربي إقل موسى بيليو لفرعون صنعته وارحيوت شعبية أبا كالصبح أسك فرعون جيس اندورد والتنجيب بنهار تاكيو وابا إديكا لمورا لأروع قبلة نساء وبلو قادم إلا ربي مولايا عبريين لأكين نتكا وبيليكا شعبي عرحي التبا دوبت إقل عبدوني لكن أسك أزي إنتا إزن يحبكا وأزل بلكا الله إبلا معجزة أنا ربي لدائم كم أنا تأمر إبا موراي لتأدي هالليت لما ينهر إقل زبطو ودم إقل عقبلتو ولا سمك لديبا نهر هلا إقل يموتو ولا نهر إقل مشمشتو ولا مصريين من نمايو إقل استو إقل قدريكو وربي إقل موسى بيليو إقل هارون موراكا نساء وإديكا مدد رأس سماياتات مصريين بلو ولا أنهاروم ولا قنواتهم ولا أشرامهم ولا مراتاتهم دم قبلتو وتأرد مصر كلها دم قلها ليتو ولا قربت لها ليت إتا من عكي وإيمان دم قلت قبأتو كموسى وهارون كما ربي أمرايا ودو وهارون لمورا وطاطا وما ينهر هاوشا قدم فرعون وطرو كما ينهر كل دم أقبله ولا سمك لقبت نهر مايتا ولا نهر بدنا كلا مصريين من ما هي نهر إقلستوي قدرو ولا دم تأردت مصر كل على وشحرتيت مصر بشحروم كم سلئلي ودو كلف فرعون سنعة تلالة وموسى وهارون يسمع كما ربي بيليا وفرعون جيسا وبيتو أتا وبليما إبالا ولا مصريين دوار نهر حفرو أجل ما يسيتو جلاب من نمايا نهر إقلستو إيقادرو وحق ربي لنهر جقلبا سبع ميل حلفايا

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن خليكم مع برنامج بلغة الفور، تأثير مشاكل الزوجين على الأطفال.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلي برنامجنا معاكم بلغة الفور مظاهر خارجية للعبادة. يعني شنو العنوان ده؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا وتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية معجزة إشباع 5000 رجل. المعجزة دي عظيمة جدا جدا، دعوة لك تسمع تفاصيلها وتفهم أكثر.

0: الواحد يشيل هم عنده مناسبة وعنده ناس وناس كتار يكفين من وين ويأكلهم وين اللي بيأكل عيشة وعيشتين وثلاثة واربعة. وفي الظروف الصعبة دي حقيقي الموضوع صعب.
1: انت يا ابتهاج احنا بس يوم القاكة كده انت قاعدة
0: البلوغنش
1: ما بتتكلم
0: الحاجات غلن يا هيثم والأمور صعبة والقصص كتيرة وعاد يكون عندك مناسبة والناس لامين ما بتشيل الهم. أنا بالليل ما قاعد أنوم العيل ذاته ما فرحانة به ولا شيء نكفي وين والناس يواجبون وين والما بيأكلوا ديل بيشيلوا حالنا.
2: يقول لك تكوي ولا صحن وصينية
0: لا الضلع نفع ولا لما الرقيقة ما نفعت وانت زمن زمنه أصلا كان زمان يحليله الشوالات يا يما يا يما والفحم يا يما يا يما والبصل يا يما يا يما وصفحة الزيت لكن هسه ده كله حاجاتنا مع حاجة
2: الحال جنازة.
3: أنا يا ابتهاج غايته كان بقيت لنا زي بتتاية المناسبات اللي لقينا فيها لا لحمة لا يعني
0: عشان شفت شيلت الحال دي أنا ما بدور المناسبات ما بدور المناسبات عشان شيل الحال ده
1: يا أخوان مشكلتكم وتفكيركم ده سامح وجميل جدا
0: ده ما بقدر عليهم إلا الله
1: يقدر عليهم الله يا سلام
3: مناسبة كثيرة الناس كما قاعد أكل
1: ما يقدر عليهم إلا الله دي خلوه علي
0: كيف يعني
1: أنا أحكي لكم قصة جميلة ونجيب لكم مقطع كده ونقرأ مع بعض ونشوف الحاصل شنو فيو.
0: مناسبة كده فوق ناس وكي
1: يا زول مناسبة ساكت هي مناسبة ساكت
0: كفهم ولا ناس مشوا ساكت
2: كنت معهم ولا جنازة
1: وزادوا
0: كف وزاد
1: كف وزاد
2: حسن في زماننا ده انت كنت معهم
1: لا القصة دي من زمان
0: من زمان المسيح لكن الله يأخذ ذاته القادر.
1: يلا تعالوا نفتح مع بعض انجيل لوقا اصحاح 9 في انجيل لوقا اصحاح 9 ده نقرأ من عدد 10 لغاية 17
2: كده سمعنا كده
1: تمام. بيقول من عدد 10 وبعدما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوه فأخذهم وذهب بهم على انفراد إلى مدينة اسمها بيت صيدا ولكن الجموع علموا بذلك فلحقوا به فاستقبلوهم وحدثهم عن ملكوت الله وشفى منهم من كانوا محتاجين إلى الشفاء. ولما كاد النهار ينقضي تقدم إليه الاثنى عشر وقال له أصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المجاورة وإلى المزارع فيبيت هناك ويجد طعاما لأننا هنا في مكان مقفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. أجابوا ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لهذا الشعب كله. فقد كانوا نحو 5000 رجل. ثم قال لتلاميذه أجلسوهم في جماعات تتآلف كل منها من 50. ففعلوا وأجلسوا الجميع فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء ثم باركها وكسرها وأعطى التلاميذ ليقدموا إلى الجمع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفع من الكسر الفاضل عنهم 12 قفة.
0: أي يا جماعة الناس كانوا ماشيين سيرة شديدة خلاص
3: شفت لما جدد الشنو
0: اللمة لما كان الناس الكتار
2: لما انفضلوا
1: طبعا
0: أكلوا لما انفضلوا هذول يا جماعة يحكي لنا
2: كذا. أنا ذاتي القصة دي
3: عجبتك ودار تحكيها أنا عارفة
2: يا أخي الناس ما تعبانة توليك هذول كده يريحهم ما بيعبوا الكلام
3: خلاص اتفضل يا أنتوني.
2: القصة دي بتحكي لنا إنه المسيح بعد ما رسل الحوارين بتاعينه ديل ورجعوا قام قال لهم أرحكاكم محل بعيد كده
0: نقعد برانا
2: ننجم شوية فمشوا مع بعض. لما مشوا جماعة طبعا شايفينه فهم مشوا لمحل بعيد اسمه بيت سيدة مدينة بعيدة اسمه بيت سيدة لكن الجماعة شموا كده كده وعرفوا قال وراك
0: لحقوا
2: الزمن طويل فجوا وراه. لما جوا هو ما طردهم ولا نفرهم لكن رحب بهم واستقبلهم ويتكلم معهم عن الأمور اللي بتختص بالملكوت بتاعت ربنا والكان فيهم عيانين شفاهم أي زول كان عنده احتياج وسددوا له وكده خلاص الواتبي قد شنو قربت تمغرب. فالتلاميذ أو الحوارين بتاعينه الاثناشر ديل جو قالوا له يا معلم خلي الناس ديل يمشوا عشان الوقت بيجا متأخر. إحنا هنا ما عندنا لا أكل لا شرب، هل يمشوا المزارع المحلات بتاع الأكل اللي يبيتوا هناك عشان يقولهم حاجة يسندوا نفسهم. فهو قام قال لهم الدوم انتو الدوم عشان يأكلوا. قالوا احنا ما عندنا حاجة هنا إلا بس سمكتين وخمسة رغيفات، وده ما بيكفي الجماعة دي، حتى لو مشينا اشترينا أكل كتير لسه ما حيقضيهم. فقال لهم طيب قاعدوا الناس ديل تحت قاعدهم خمسين خمسين، والناس ديل كانوا 5000 راجل ده غير العيال والنسوان.
0: أيوة ما كانوا
2: ما محسوبين يعني عددهم كان كبير أكيد أكتر من كده بكتير. فقام قعدوا الناس، فبعد ما قعدوا الناس المسيح قام قال شال الخمسة رغيفات ديل والسمكتين ورفع عيونه لفوق للسماء وبارك وكسر وأدى التلاميذ. والتلاميذ أول حوارين ديل قام وزعوا لشنو للجموع ديل كلهم 5000 راجل والأطفال والنسوان اللي كانوا موجودين هناك، فكلهم أكلوا لحد شبعوا. ما بس كده بعد ما شبعوا لموا الفتات وباقي الحاجات وطلعوا 12 قفة
0: الفضلة
2: يا الكرتة
1: باللغة البسيطة باللغة شوية
3: تعقب طبيعية. أول مرة أنتوني يحكي لنا
0: لكن
3: قصة دي سمحة تعلم نخلي
0: باري تعلم نخلي
2: أنت في زول بيحكي أحسن منكم.
0: لا لا لا الليلة فتنا الليلة ده فتنا عديل كده.
3: لكن مناسبة سمحة لما كمية بتاعت ناس يعني جو كلهم عشان يسمعوا كلام السيد المسيح. لكن الحاجة المحيراني قالوا العدد الكبير ده كله قال بس عدد رجال 5000 راجل. طيب النسوان وين؟
0: زمان ما كانوا بالحسبل المرة كمان كانوا بعدوها زمان ما
2: الراجل.
0: لا يعني ما بعدوها بعدوا رب الأسرة
2: يعني كان في 5000 وزيادة
0: وزيادة يعني 5000 زيادة زي ما قال أنطوني.
2: لو كانوا متزوجين كلهم الرجال دل معناه كانوا 5000 زيادة.
0: أنا العجب نشنو إنه متذكرين لما كنا بنحكي المرة الفاتت كان رسلوا يلا لما رسلوا عملوا المعجزات دي جو راجعين جو راجعين. قام المسيح نادى أصحاب القرابين منه الشديد ديل ودار يمشي بين في حتة خلا. لكن بعد ده الناس كانت لسه مصرة تعرف المسيح وين وقال لحقوم. هم مشوا لحتة اسمها صيدة. بعد ده الناس دي سحفت من هناك
3: تانيات برضو.
0: أيوة أهلا من شافهم كدي ما خلاهم حنا عليهم شفى الدار يشفيهم محتاج شفاء شفى والداير أكل والداير حاجة عمل لي. لكن لما النهار بقى خلاص التلاميذ بقوا دايرين يقولوا شنو خلاص كده يا المعلم خلينا ننفرد بيك. نعم. الناس ديل خليهم يمشوا
2: نرتاح شوية
0: فيكو نطلقهم خليهم يمشوا تعال نقعد إحنا برانا كده كشلة برانا. بس المسيح قال لي سكت هم عاينوا قاعد قال لي اسمع أنت شايف الحتة دي فاضية خلا خالي ما فوق ولا شيء خلينا إحنا خليهم يمشوا يأكلوا. عجبني شديد المسيح لما قال لهم ما تأكلوا ميتو.
3: ايوه
0: أكلوا ميتو.
2: انت حاسة لو كنت محلهم قالوا لك كده كان حتردي تقول ايش
0: وانا جبتهم هم جايين على انا كنت
2: وما لك هتنومي بالحوارين ده. طيب
0: ما هو قال لهم المسيح قال لهم انتوا أكلوهم. السؤال بيكون هم لما قالوا للمسيح خليهم يمشوا المسيح كان شايفهم منهم هم
3: كتار
0: ومحتاجين يعني وشايف الحتة خلا. لكن المسيح داري يقول أدورك أنت شنو لما أنت تشوف الناس دي.
3: نعم.
2: يا سلام.
0: فقاموا قالوا ما عندنا التكتح 5 عيشات وسمكتين
3: عدل كانوا دوني أنا براي بأكل
0: قدمة واحدة السمكتين دي قام قال خلاص قال وإلا نشوف يا تميزانية الناس تمشي تشتري أكل للناس دي كلها. نحن مرات لما يكون في قدامنا تحدي بنعايل لده نقول تحسي يجيبوا له أكل من وين.
3: أيوة.
0: قال لكي كان في واحد مجنون قالوا ده عقل مشى جنب البحر. قال للدكتور إلا ده كان عنده خلاص عاقل بقى يتأمل. قالوا كده يسأله يتلفت عاين كده للبحر قال ليه أنت بتعايل لشنو؟ قال لا أنا بعاين البحر ده كله كان بيقى ملح خضرة كم طرقة كزرة تكفي السدين الناس كم طرقة كزرة تكفي.
2: لا دي صعبة
3: يا سلام.
0: قال لي كم طرقة كزرة تكفي السدين كم قروش تكفي الناس ديل. وقال وشوف يا أنتوني ذاته لما شرح لنا قال لنا 5,000 مرة ترى ما حسبوها جانا ما حسبوا هو جانا ده ما عنده هو جانا بياكل صحن أمه مع العشاء
3: أيوة
0: يعني أنت ذاتك
2: عندنا بياكل تاني بيجوع
0: أيوة فده بيوري إنه قدر شنو إنه حجم المعجزة دي أكبر مما دونا يعني مرات أنت بتحسب الناس البالغين العقلين صحن عشاء عديل كده بوجبة كاملة. عجبني المسيح شديد لما قسم الناس ديل قال لهم قسموهم 50-50 يعني 5,000 قسموهم مجموعات عشان أنت تكون بتقدر تدير الخمسين.
3: أيوة
0: ليه؟ لأنك تشوف الكفو منه لأنه أحيانا مع الزيطة في واحد بيدخل واحد يكفو فعشان كده بيقول لك لا أبدأ وزع من الصفوف بالصف.
2: حسنا قبل ما تخلصي الزول وكده يكون جعان شديد داك وبعد يشبع شكله بيكون واحد
0: ما واحد لكن ما بتفرزوا. في المناسبة احنا محتاجين ننظم الناس وفي الخدمات محتاجين نقسم الناس لمجموعات صغيرة لمكان اللي بيشرف على التلاميذ ديل اللي بيشرف على المجموعات الخمسين خمسين ديل التلاميذ. والدليل على ده انه كل تلميذ بعد ما قسم من المجموعة بتاعته كان 12 معناها هم كانوا مقسمين. انت مثلا عليك الالفة الاولانية تقسمهم 50-50-50 في الخمسين انت بعينك ليهم شايفهم اكلوا تقسم تدي الباقي. أنا بقى بعين للمعجزة بتاعت الإشباع حقة الجموع الكبيرة دي. يسوع برا ومعه 12 تلميذ يأكلوا 5,000
2: شنو ديل أكتر من 10,000
3: أيوة 5,000 ديل محسوبين بس
1: ديل محسوبين نعم. لكن ما برضو السؤال بتاع ابتهاج ده سؤال برضو يعني قد يكون أنت برضو سألته يعني كيف 12 قصاد 500 نفر وانت بتقول زيادة يعني احنا المشكلة في المعادلة الحسابية دي الرقم يعني ما ممكن
0: كم حاجة ايش
2: في حاجة هنا انتوا ما ركزتوا فيها. هنا من رفع عيونه وقال بارك البركة دي
0: مضاعفة
2: البركة دي بتغطي اي حاجة.
0: هو السيد اللي بيضاعف القليل البسيط حيو. الموضوع ما 5 عيشات وسمكاكين
2: أيوة بس دي الحتة
0: الموضوع إنه البسيط في يدين الله بتحصل له مضاعفة لدرجة ممكن تأكل 5,000 راجل وعينهم وعيالهم.
2: هل لكن كمان دي 10,000 وزيادة ما تقول لي 5,000 تاني
0: ما قلت مع عمل الرجال
3: أيوة الرجال يعني أنت ما كمان مالك أنت ما تسمع ابتهاج دي وكمان
2: لا أنا ولا لا ده دارب لي في راسي كده شديد يعني
0: أنت الخمسة ألف ديل متعبين هو
1: مش الخمسة ألف يعني أنا زادت في إنه
3: المجموعات
1: أدى التلاميذ
2: حسنا ديل لو جو تروف في بيتك تستر لهم قروش من وين
1: يا أستاذ
0: ولسه
2: أنا أقول لك معلش
1: أنا قاعد أقول لك جينا أنا قاعد أقول إنه ال 12 ديل كيف قدروا يأكلوا الخمسة ألف نفر بياتوا طاقة زي ما أنت قلت البركة البركة حتى البركة الجسدية اللي يمكن أداها للتلاميذ إنه يقدروا يتحركوا لأنه شكله في مرتفعات انزلوا اطلعوا جيب ده وسوي ده وكان
2: فعلا يعني المنطقه دي جبليه
1: في منطقه جبليه. انا داير اقول حاجه مهمه جدا جدا المسيح دائما في اي معجزه في اي عمل او في اي تكليف اي وكاله ما بديك ليها ناقصه او هو بيعجز على انه يخلي ابوه السماوي يتمجد فيها
2: او ما بيخليك محتاج حقيقه.
0: أيوة. نعم يعني معناها انه المسيح في كل تكليف لمجد اسمه براعي تكاليف احتياجاتك تتم التكلفة احتياجاتك الاساسيه
2: بتكترك.
0: ايوه ما كان المسيح ما هو بامكانه يقول لهم امشوا او يقول لهم امشوا حتلقوا عيش حيمشي يلقوا عيش. لكن هنا من المثل ده قصد يورينا ان الله يسد كل احتياجات الاشخاص اللي بيكونوا قاعدين مهما كان عددهم كتار. انت جيت تسمع كلام الله ما تشيل هم تاكل وتشرب.
2: التلاميذ دول استمتعوا باوقاتهم مع المسيح.
3: نعم
0: ونحن ذاتنا لانه هو نفس الله اللي شبع ال 5,000 راجل ومعاهم نساوين ومعاهم عيالهم عشان ينطوني ما تقاطعني.
2: لا انا قصدي بس هم زادوا ما شافوه لما سووا
0: الله اي حاجه يسدد احتياجات مهما يكون العدد
3: ومن غير كده يا ابتهاج هم ذاتوا التلاميذ افتكروا انه احتياجات الناس هو احتمال يكون احتياج روحي فقط والمسيح هو هنا عشان يسدد احتياجهم الروحي. اذا الجسدي كلام الاكل والشراب ده انتوا قوموا امشوا شوفوا طريقتكم برا.
0: انا بس هنا ادعي معاكم واصلي معاكم وتستغفروا وتتوبوا وامشوا اكلوا غاش غادي.
3: ده كان تفكير التلاميذ كده عشان كده لما جاوا قالوا له يا معلم خليهم يمشوا يا اخي لمحلات في اكل ياكلوا ويشربوا
0: خلاص دعوا وصلوا.
3: ايوه لكن برضو في حاجه جميله انا عجبتني من السيد المسيح تذكروا هو طبعا كان رسل التلاميذ ديل قال بعد ما جوا راجعين بعد ما جوا راجعين بقى لي يعني زي المدير لما يرسل يعني موظف يودي حتة تانية, لما نجي راجع تعبان يحاول يحفظه بيطلع كده ولا يعني أو رحلة أو يحاول ينفرد بيه عشان يعرف يعني الحصل شنو من خلال الرحلة دي. فالتحفيز بيكون من خلال يعني القعدة وكده. فسيد المسيح حب ينفرد بتلاميذ ديل, حب يديهم يعني يعني شنو زي تشجيع زي محفز كده يباركهم, لكن بعد ده ما لقى فرصة إنه يقعد مع التلاميذ ديل براهم.
0: أي.
3: البركة بس ما كانت للتلاميذ ال 12 ديل,
0: لأي زول
3: لأي زول, حتى العدد كان يعني يفوق التخيل, 5000 راجل من غير السيدات والأطفال كلهم جو لنوال البركة ذاتها اللي ينالوها التلاميذ من خلال قعدة السيد المسيح الانفرادية معاهم بعد رحلتهم اللي جو راجعين منها.
2: أكلوا سمك سمك سمك
0: سمك. أنا بلاحظ تاني برضو لحاجة, لما قال لهم أدوم أنتوا يأكلوا طوالي قال لي ندي إحنا وإحنا عندنا شنو.
3: أيوه.
0: يعني في احتجاج من التلاميذ, إحنا ما عندنا غير كان للأكل سمكتين وخمسة عشات.
2: هسه لو أنا جيتك
0: وكان للقروش يا تقروش تكفي الإمكانات دي. فكثير مرات لما يرسلونا ولما نكون في محضر الله بنكون شايلين هم حاجتين في الدنيا دي يا جماعة, المركز كله حايم حوالين حاجتين ليوم الليلة, القروش ولا كده
3: القروش ولا كده,
0: الخشم ده والجدل حفرة ما بتنسد.
3: هي ما ملاتي بطن تقدر تمشي كافي البطن بتشيل الكرة.
0: النص ده بيعلمنا حاجة تانية مختلفة, بيعلمنا انه انت لما الله يديك تكليف كن واثق انك انت تجيب اللي عندك. المسيح كان بامكانه يعمل المعجزه بدون ما يقول لك جيب الخمسه او جيب الخمسه عيشات وسمكتين, لكن داري يقول لك جيب اللي عندك الله بسندك.
1: وكان عارف يا ابتهاج وفي علمه المسبق انه عارف يخ خمسه ترغيف وسمكتين,
0: عارفه بس جيب اللي عندك,
1: جيب اللي عندك. يعني دي حاجه مهمه, وكمان داري يعلمهم حاجه مهمه جدا, وين ما مشى المسيح وين ما مشى نادى برساله الخلاص للانسان كان بيعمل شيء عظيم جدا جدا, وبيعمل قبل ما يقدم الرسالة العظيمة. وين ما كان يتكلم ما بيخلي الإنسان ده جاي راجع فارغ, لكن بيباركه وبيخليه فعلا شبعان من المهمة أو شبعان من كل الجوانب بتاعت الاحتياجات بتاعت الإنسان غير الروحية كمان.
2: أيوة. حاجة تاني دار أقوله, حس يا عيسى أنت لو كنت مع الناس الكتار 10,000 دين الخمسة رغيفات دين والسمكتين دي حقينك, هل انت كنت
0: بقردهم تحت
2: بتقدمها ولا
0: بقردهم تحت
2: تعمل فيها راي؟
0: عايز ابدأ بقردهم تحت.
1: صدق يا ابتهاج,
0: انا عايز اقول شنو, مرات نحن بنطلع في قوافل.
1: انت سألتني السؤال ده ليه؟
2: انا ما دار اعرف رايك بس
0: يا جماعه,
2: انا واجهتني الفكره كده
0: يا جماعه, خلينا نكون حقيقيين,
2: جعانين
0: قاعدين, نحن مرات بنكون كرمة في حق الناس لكن في حقنا ده نقرضه تحت تحت, نقرضه ناشف. أنا ذاتي كم من الزول بيقول أكل بين مرتي وعيالي, ما لي بديم لي الخشوم دي كلها, دي أفواه اللي بكفيها شنو. أنا مرات نحن بنطلع في قوافل,
2: دي عبرة.
0: أيوة مرات بنطلع في قوافل ونطلع ندعي للناس ونساعدهم ونصلي معهم, لكن ما تنسى إنه الناس دي اللي عندهم احتياجات. فأنت مهم جدا نراعي احتياجات الناس. أن يم دي الخشم يم يم يم يم ده ما هي
1: بالضبط كده.
0: فإحنا خلينا نعتمد بالصلاة والدعاء إنه يا الله زي ما سددت احتياجنا الروحي وإناس أختي قالتها يسدد كمان احتياجي المادي الغذائي الجسدي.
3: نعم.
2: صراحة أنا سألت هيثم السؤال ده أنه مرات في زول
0: ولا هيثم كلنا زي هيثم ده,
2: سواني في زول بس الخمس أرقف والسمكتين ده الوجبة وزاته ما بتقضي. فتقول لي توزع على 5,000
3: هو فعلا حاجة صعبة لكن
0: يعني أسيا هي مثلا يقول لي هو كان أنا ما أعرف اليد اللي أدت المسيح الخمسة عيشات والسمكتين ديل, قال إحنا ما عندنا شيء, يعني ما عندي شيء
2: غير ده, حاجة غير ده.
0: مرات أنت بكون عندك آخر 5 جنيه
3: بتقول أنا ما عندي
2: آخر قروش في جيبك, آخر قروش
0: ما عندي حاجة, ما بدفع ما بصدق ما بدي.
3: نعم.
0: فإحنا بنكون كده كلنا, إحنا كده.
3: نعم. يا جماعة الموضوع ما بيقى تاني في 5,000 ولا كمية الناس اللي كانت قاعدة, المعجزة ما خلاص حصلت, لكن عينوا لأبعد من ده. انتوا عارفين بعد 5,000 نفر القاعدين ديل من غير النسوان والأطفال, الأكلوا الخمس عيشات والسمكتين ديل الفضلوا منهم كم؟ كم قفة يتجمع عن بعد ده؟
0: شبعوا زيادة.
3: نحن محتارين في الناس تأكل كيف، لكن هم أكلوا وشبعوا وفضل
0: وصلة.
3: منهم الوسط.
2: أنا لو مع النازل داني لزقة مع الناس هذا يمين شمال أي حتة.
3: وفضل منهم 12 قفة. تخيلوا 12 قفة، لاحظوا معايا الأرقام دي، 12 قفة و12 تلميذ، وتاني 12 ممكن الترمز لين شنو؟ أكيد كلنا بنكون متذكرين حاجات كثيرة.
2: الأصباط.
0: أيوة.
3: ممكن يكونوا الأصباط.
0: أيوة. كل واحد من ديل حيكون شاهد إنه الله عمل شنو في وسط ملته، في وسط حتته حقيقي، وبكون مطمن. يعني ليه؟ لأنه إحنا بعد ما شبعنا النقص يهود الزيادة.
3: أيوة.
0: نعم. حقيقي حق المشاركة دي بتفرق.
3: بيوفي وبيكفي
0: وبزيادة،
2: وبيعلمنا السخاء، إنه ندي حتى لو كان آخر حاجة عندنا، وما حيخلينا محتاجين.
1: الحاجة الجميلة كمان يمكن في جانب التطبيق اللي احنا فيه، كل زول حيقول في وقت بسيط، وطول ما انت بتتبع المسيح يعني مش بس الرسالة بتاعت الخلاص، لكن هتشوف معجزات، هتختبر، وهتشوف اللي ما مستطاع عند الناس الوحيد عنده المسيح كل شيء مستطاع. ومهما كان العدد، مهما كان الرقم اللي انت بتشوف والشي ده ما ممكن يحصل، لا هو بيقدر. لكن كيف انت تؤمن انه هو بيقدر يبارك ويزيد في الحاجة دي؟ ده الشيء العظيم. وما حصل مرة المسيح جموع مشت له تسمعوا ورجعهم فارغين.
0: أيوة. أبدا. يملا أبدا. يشبع.
1: يشبع ويفيد كمان ويزيد
0: بسخاء.
1: طبعا يعني تخيل زي دي من القليل. وحتى السؤال اللي التلاميذ رجعوا وسألوا من المسيح، مسؤوليتي حتى أنا كواحد من تلاميذ المسيح، واحد من الناس اللي أنا بخدم، هل تثق إنه ربنا بالبركة أو الحاجة اللي عندك دي بيقدر يعني يستثمره وتنجح وتكون أكتر إذا أنت سلمتها له؟ فكان بس محتاجين الاعتراف حقيقي
0: فعلا.
1: أعطوهم أنتم ليأكلوا، قال لهم يا أخي إحنا ما عندنا غير واحد واثنين وثلاثة.
0: أيوة. وكمان يا هيثم الحاجة اللي أنا بلاحظها هنا، المسيح كان بإمكانه يصرف الجموع، لكن عايز يعلم التلاميذ إنه أنت تهتم باحتياجات الناس اللي أنت بتخدمهم روحيا.
1: نعم. أيوة.
0: أيوة. بالضبط. ما كفاية إنك بس تصلي وتدعي للناس وتشفيهم. لا، في احتياجات تاني أنت كشخص قائد، كشخص مسؤول تحت المسيح وبتكرز باسم المسيح، عليك إنك تهتم بالاحتياجات الجسدية. أنا عايز أقول مرات كثيرة نحنا بس بعد الدعاء والصلاة نقول للناس أمشوا. أمشوا خلاص. لكن هنا الناس دي كانت عندهم شنو؟ كان عندهم وجبة شركة محبة، أحلى سمك وأحلى عيش.
3: نعم.
0: من يتدرب شخصيا مباشرة.
3: نعم.
0: تخيلتوا طعمه ده كيف؟ بتين جابوا النار دي وبتين سوا. هذه المعجزة تتجاوز احتياجك. أنا لما أكون شبعانة في بيتنا بيكون عندي قناعة، ما بلهف ولا بجوع ولا قلبي بخف مع أي أكل. فلما أكون شبعان من الله بيجيني شبع بغض النظر عن الجوع اللي أنا لقيته كان شنو. هنا المسيح شبع الناس ديل ما بس عشان يأكل ويشرب.
3: نعم.
0: شبعهم عشان يوريهم إنه هو الإله الخبز النازل من السماء. المعجزة كان ممكن تتم
3: بلبن تانية.
0: ممكن
3: أيوه.
0: تتم بعسل زي ما عمل مع ناس تانية، لكن هو عمل سمك، عمل عيش. فالعيش والسمك ده حاجة كانت عشان يوريه إنه هو خبز الله النازل من فوق.
1: أمين. نعم. ودي الحاجة الختامية اللي إحنا نقدر نقولها، مهما كان الحاجة اللي عندك، يعني أنت كخادم أو أنت كقسيس، أو ما تمسك على نفسك أو ما تخليها تكون حقتك،
0: ما تمسك السمكتين ولا الخمسة عيشات.
3: نعم. تمسك عن الناس
2: في حاجة أنتم ما لاحظتوا.
0: لا لا لا لا، دي فرقت معاي،
1: دي فرقة. ودي خلي أنا أختار ترنيمة نختم بها للموضوع.
3: لا لا يا جماعة، دار أربط الكلام ده بنشتغل ما نصرف الناس فارغين، الجود بالموجود يا جماعة.
0: أيوه
3: أيوه.
1: أسمع الترنيمة دي.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: يا سلام ترنيمة جميلة شديدة ليس مستعجل مرة واحدة
2: سمحة شديد سمحة شديد الترنيمة دي سمحة شديد. إلهنا الصالح بنشكر فضلك وبركتك وإحسانك شكرنك يا ربي لأنه البسيط اللي عندنا أنت بتزيده وبتضعفه. شكرا لك يا ربي من كل القلب لأنك أنت القدوس الرب قادر يا ربي أنه تعلمنا من خلال كلمتك أنه إحنا بعد ما نصلي وندعي نهتم كمان بالاحتياجات البسيطة. شكرا لك يا ربي لأنه البسيط مضاعف. شكرا لأنك أنت تعطي وتعطي بسخاء. شكرا لك يا رب لأنك أنت إله شأنك الرحمة والرأفة. وخلينا يا ربي أنه إحنا ننفرد وننعزل بكلمتك ونعتمد عليك بالكامل فأنت مصدر غذائنا الروحي والجسدي إلى التمام. شاكرينك وحمدنك بنصلي في اسم المسيح وله كل المجد. آمين
0: آمين. لحد ما نتقابل يا أخواننا سلام الله معاكم وفي رعاية ربنا
2: في أمان الله.

0: حرف الضاد.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل المساء عليكم وإن شاء الله رب بخير وبحافية، وتحايا وسلامات لكل زول فاتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك مساء الخير عليك وسلامات قلبية لكل زول كمان يعني بفتش علينا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لك حبابك ومساء الخير عليك، وكمان تحية خاصة للناس يعني الراجعة من أشغالها المختلفة. إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومليان نجاحات، للشباب وللبنات، للأهل وللحبايب، للناس التعبانة طول اليوم ولسه محافظة على ابتسامتها. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. تحية مني أنا إيناس إسماعيل، دايما معاكم يعني عبر الميكروفون، وأكيد ترانيم وباقة جميلة، مجموعة جميلة اخترت عليكم في اليوم ده. أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بالترانيم اللي اخترنا عليكم، وأكيد مرنمين مختلفين، ألحان مختلفة، لونيات مختلفة، وأداء رائع جدا جدا. عشان كده ما تمشي بعيد، أفتح الراديو وخليك قاعد قريب تسمعنا، وكمان تكاتبنا وتراسلنا وتسلم وتمسي على الأهل والأحباب. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان للمرنمة أمان زكريا على الترنيمة الجميلة. إحنا بالإنجيل لقينا خلاص ولقينا حياة وهدونا الخلاص. إذن أعزائنا المستمعين بدينا بأولى الترانيم ولسه عندنا باقة من الترانيم الروحية راجعكم عشان ما تجوا قريب ونستمع للترنيمة. تعالوا نتلمى في حوشنا الكبير نتونس ونتحاور ونتناقش ونشوف ونتطمن على أحوال بعض. أكيد في ناس جاية تعبانة، في ناس جاية محبطة، في ناس جاية فرحانة، ويا سلام على الناس اليوم كان مليان فرح وإنجاز وسعادة وكمان نجاح. أما زول المحبط ده بنقول لك تعال تعال قريب، جر كرسيك وجيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة كده، تعال كده أسمع لينا. أتمنى إنه كلمة يعني مسائية تلمس قلبك وتغير مودك تماما من الإحباط إلى فرح وسعادة. إذن عزائنا جينا كمان عشان ما نسمع للترنيمة الثانية، وأنا دائما بحب قبل ما نخش في الموضوع نسمع علينا ترنيمتين كده يعني نهيئ بها نفوسنا عشان ما نقدر نتناقش ونتحاور في موضوعنا الليلة. رأيكم شنو نسمع لتاني الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ ماركو كوش كتب في الترنيمة دي وحكى عن المعيشة بقدر شنو صعبة، وخاصة يعني في الأيام دي جسد وحكى عن أحوال بلدنا الغالية السودان. وفعلا الصورة النقلة لنا في الترنيمة دي صورة حقيقية وموجعة ومؤلمة جدا جدا. عشان كده بنقول في كل مساء عايزين نرفع يدينا نصلي من أجل بلدنا الغالية السودان إنه يعني يعم فيها السلام والاستقرار والناس تنعم بحياة هادئة وهنية. تعالوا مع بعض كده نشوف ماركو حسين قال شنو في الترنيمة دي.

رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وبنقول سلامات على بلدنا الغالية السودان، وألف تحية ومحبة لبلد الطيبين، بلد النيل والكرم والأصالة. تحية لكل مدن السودان وقراه وحلاله، للخرطوم، مدني، عطبرة، بورت سودان، الأبيض، كسلة، دارفور الشمالية، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق والوسط، كل مكان وكل بقعة في بلدنا الغالي السودان. بنقول لها أجمل مسا عليك، وإن شاء الله يا رب جراحك تطيب وترجعي أحسن مما كان. المرني ماركو بأمانة يعني جسد الصورة بتاعت السودان في الترنيمة دي، ويعني لما كتب من كل قلبه. بيقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع، راحيل بتبكي كل يوم، ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. لما المحبة تبقى ما في والكراهية تبقى ساكنة، الكان صديق صار عدو، الموت قريب ما في ليه مفر، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. أكيد ماركو بدينا المفتاح الحقيقي لحل كل المشاكل اللي مرة على بلدنا السودان، وحتى إذا عليك أنت بطريقة شخصية ما في مفر إلا الصلاة، نركع ونصلي وأكيد ربنا بيسمع الصلاة. بنقول لكم حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول يعني موجود معانا وحابي يبدأ يومه بكلمات كده جميلة. لو عندك أي حاجة عايز تقولها تعال سريع وقول لنا أنت عايز يعني تسمع شنو الليلة، أو متوقع أنك تسمع شنو في الأمسية دي. واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا اللي جهزناها في اليوم ده، عايزين نتكلم عن يعني مزمور 27. إذا معاك الكتاب المقدس أفتح مزمور 27 وأقرأ معانا، ويعني قل لنا الآية اللي لمست قلبك شنو. خلينا أديك مقدمة كده بسيطة عن المزمور أو عن داود النبي. مزمور 27 من المزامير القوية شديد، وداود النبي كتبوا في زمن كان فيه خوف وضغط وعداء كتار من حوله، لكن رغم ده كله كان عنده ثقة كبيرة في ربنا. المزمور ده مليان تشجيع وطمأنينة، وبيورينا كيف الزول ممكن يكون ثابت حتى وسط الظروف الصعبة أو الضيقة دي، لما خاصة يكون معتمد على ربنا بقلب كامل. داود في المزمور ده ما ركز على الخوف، لكن ركز على حضور ربنا وحمايته، ومن أول الكلام قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. يعني طالما ربنا معاي ما في حاجة حتكسرني ولا حتخوفني. وبرضو أعزائي المستمعين، المزمور بيعلمنا إنه أهم حاجة ما النجاة، يعني ما إنه أنا أطلع من الموضوع ده. المشكلة مهما كانت كبيرة، ما بس الموضوع أنه أنا يعني أطلع أو أنجو من المشكلة دي وخلاص، لكن القرب من ربنا وأنه السكن في حضوره ده هو الأهم. عشان كده داود قال أنه الطلبة الوحيدة اللي بتمناها هي أنه يقعد في بيت الرب ويتفرس ويتأمل في جماله. يا سلام على الكتابة الجميلة اللي فعلا بتلمس القلب. ودي بس مقدمة أنا أديت عليك، لكن خليك معاي قريب ما تمشي بعيد، حنرجع تاني ونشوف كيف كان داود مر بظروف صعبة، وكيف كان يعني عنده أعداء كتار جدا جدا، وكيف كان هو خايف برغم أنه هو ملك ورغم أنه هو نبي. لكن أنا ما حكمل لكم القصة، دايراكم تكونوا قاعدين نطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة ونرجع نواصل.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

يا سلام على جمعية الشبان المسيحيين، فعلا ترنيمة جميلة جدا جدا وبتعبر عن موضوعنا اللي نحن بنتكلم فيه الليلة. خلينا أقول لكم بعض من الكلمات اللي اتكتبت في الترنيمة دي. بتقول الأبيات: وقتين أشوف كل الأمور ماشى في خطر، برجع وبدخل محضرك، في محضرك كل الأمان، في محضرك نبع الحنان ولمسة شفاء. وقتين أشوف حياتي ماشى في ضياع، برجع وبدخل محضرك، في محضرك نور الهدى، في محضرك ضوء السبيل، رمز الشفاء. يا سلام، فعلا كلمات تدينا راحة وطمأنينة. ليه؟ لأنه مهما نشوف حياتنا ماشى في خطر، أكيد بنشوف الرب يسوع هو موجود وبميد إيده وبينقذنا في الوقت المناسب. عشان كده يمكن مزمور 27 برضو عبر فيه داود بنفس الكيفية. تعال أقول لكم إنه مزمور 27 ده لما اتكتب داود كان ماري بأي ظرف. داود غالباً أعزائي المستمعين كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس الحواليه، وعشان كده كان الخوف الأساسي عنده من تقريباً يعني 4 حاجات. وإنت لو حاسي إنه في المزمور ده بتقدر تطلع عليه حاجات أكتر، برضو راسلني وقول لي وشاركني برأيك. داود كان خايف من الأعضاء، من يعني سوري الأعداء بتعنه إنه يقتله، وكان خايف كمان من المؤامرات اللي ممكن تحاك يعني ضده، وكان خايف من الوحدة وإن يكون براه، وكان برضو يعني حاسي بعدم يعني أمان، يعني كان عنده عدم استقرار. من خلال كلمات المزمور نقدر نقول يعني إنه الخوف من الأعداء والمطاردة دي كانت واحدة من مخاوف داود. داود قال هنا: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي. ودي صورة قوية جدا جدا بتوري إنه كان حاسي إنه الناس دارين يعني يقتلوا وينتهوا منه تماما، يعني ما مجرد ناس بتآمر عليه وبس، لا، الحكاية كانت أبعد من كده. وده بيشبه يعني الفترات اللي كانت فيها يعني الملك شاول بيطارد داود وبيحاول يقتله، فكان داود بيعيش متنقل وهارب، واغلب الوقت بيكون ما عنده مكان حتى يسند فيه راسه، وكان مرات كثيرة بيدس في الجبال وفي الكهوف، يعني عايش حياة بتاع التوتر وخطر حقيقي كل يوم. وعايزين نشوف كمان إنه لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ليه يا داود؟ لأنه قال هو في ده كله هو مطمئن. هنا بيورينا إنه يعني دايماً داود بيجرب بحرب وصراع. داود كان قائد ومحارب يا جماعة، فحياته كانت مليانة معارك، ودي ما كانت حاجة جديدة بالنسبة له. ليه؟ لأنه قلنا خاض معارك كثيرة جداً جداً، لكن المرة دي كان واضح إنه الضغط النفسي على داود كان كبير لدرجة إنه احتاج يعني يثبت قلبه في ربنا باستمرار. خلينا أقول لكم بعض النقاط، لكن أنا برضو مستنية منك تشاركني ببعض المشاركات والنقاط اللي ممكن تكون أنت استخلصتها من مزمور 27، وعشان كده أنا حديك فرصة عشان تكتب وكمان تقول لي. تعالوا مع بعض كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة كده ونرجع نواصل. خلوكم معانا وما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. لو عندك طلبك صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر.

يا سلام على الشاب سلمون، الزول الرايق والزول الدم خفيف، يعني شاكرينك جدا على الترنيمة الجميلة والمعزية، وكمان شكرا للحبيبات الجميلات إنجو ترنيم على الأصوات الجميلة دي. وأتمنى إنكم يعني بجد تفتشوا على الترانيم دي وتسمعوها مرة تانية. بتدي راحة كده ليه؟ لأنه أنا ما في شيء بخليني أنا يعني أشيل الهم ده كله، زي ما قالت الترنيمة، ما في شيء بيستاهل أشيل ليه وأنا هم. يسوعي مولاي بأمري بيهتم، عنده بلقى بترتيب كل أحواجي تمام، ما بشغل نفسي وأشيل همي براي. برمى عليك يا رب كل همومي، أنت بترعاني وما بتهمني، وبتقدر في الحين تسد كل أعوازي، شبعان ورويان بالرب رعية. يا سلام، ثقة في الرب يسوع إنه هو بيقدر يسدد كل الاحتياج، حتى للنبي داود بالرغم من إنه كان مطارد، لكن كان بيرمي كل همومه وكل مشاغله وكل مشاكله على ربنا. نرجع للقصة ونشوف إنه داود لما كتب المزمور ده كتبه في أي ظروف. كتبوا زي ما قلنا في النقاط الفاتت، وحديكم برضو نقطتين كده دي، بأنه يعني كان يعني خوفه من الحرب والتهديد المستمر، لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. بنعرف من ده إنه كان محاط بجو بتاع حرب وصراع. داود كان قائد ومحارب، فحياته مليانة معارك زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وواضح إنه الضغط النفسي كان كبير لدرجة إنه احتاج يثبت قلبه باستمرار في ربنا. في حاجة تانية داود كان برضو خايف منها، ألم من الخيانة والرفض. في جزء تاني قال فيه: لا تخف، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني. الكلام ده بيورينا إنه كان حاسس بالوحدة والاحتياج الشديد لمعونة ربنا، وفي حياته فعلا مر بخيانات مؤلمة. والزول اللي بيمر بتجارب زي كده فعلا لما يكتب ما بيكتب عن فراغ، بالعكس بيكتب عن يعني أو يعبر عن التجارب الفعلا هو مر بيها، والكتابات دايما هنا بتكون صادقة وأمينة. شاول اللي كان داود بيحبه جو من جوه قلبه انقلب ضده، ناس قريبين منه خانوه، وحتى ابنه أبشالوم عمل ثورة ضد أبوه، يعني عنده جراح نفسية عميقة جدا جدا، ما بس مشاكل خارجية. داود فعلا كان بيمر بظروف صعبة. اتخيل يعني أقرب الناس ليك، يعني أقرب الناس شنو؟ ده ولده عديل كده أبشالوم قوم ثورة ضد أبوه، فتخيلوا درجة الألم والوجع ويعني الجرح النفسي اللي ممكن يكون عند داود. زول يكون مطارد من أعدائه وهذا شيء طبيعي، لكن يكون كمان يتحاك له مؤامرة من ولده، دي حاجة فعلا صعبة جدا جدا. وحاجة تانية كان خايف منها داود إنه يفقد حضور ربنا، ودي كان أهم حاجة، أكثر حاجة كانت مخوفاه ما الموت، لأنه يعني هو عارف إنه حيموت، لكن إنه يحس إنه هو بعيد من ربنا، لا لا لا لا، ده كان شيء صعب عليه جدا جدا. عشان كده كرر فكرة إنه يعني يطلب وجه ربنا وإنه يسكن في حضوره. داود كان عارف إنه بدون ربنا حيضيع مهما كانت قوته أو مكانته. فعموما يعني المزمور ده يعني لما اتكتب من قلب تعبان ومن زول مطارد مجروح نفسيا، لكن متمسك بربنا وقوي في ربنا. شوفوا بقدر شنو يعني التغيير الكبير القاعد يكون، مهما يعني عندك من أعداء، مهما مريت بمشاكل، مهما كل الحاجات دي، لكن زي ما قال المرنم ما في شيء بيستاهل أشيل ليه أنا هم. وداود كان بيأكد ده كل مرة، وما كان خايف من الموت، لكن كان خايف إنه يفقد حضور ربنا في حياته. لسه عندنا برضو يعني بقية المزمور حنكمله مع بعض، لكن خليك قريب عشان ما نقدر نعمل دراسة كده بسيطة ونشوف المزمور ده يعني اتكتب، وهل أن احنا في الفترة دي بنقدر نردد نفس الكلمات اللي قالها داود؟
خليك قريب معانا، ما تمشي بعيد لأننا حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، بالمناسبة ترنيمة جميلة جدا جدا، بتحكي عن زول كان ضايع، زول كان بعيد لكن جا راجع، جا راجع من بعيد، والترنيمة دي سماها ماركو كوش عايد من بعيد.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا، وأجمل مساء عليكم، وإن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. وأهلا ومرحب بكل زول جانا في الوقت ده. أنا زي ما بقول لك كل مرة، أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب، لأنه لسه عندنا 10 دقائق حنسمع فيها برضو لترنيمة. وكمان بقول لك إحنا الليلة بنتكلم في مزمور 27، وتكلمنا عن إنه كيف داود كان مطارد من أقرب الناس ليهم، وإنه داود كان عنده مخاوف محددة هو خايف منها، لكن أهم حاجة إنه ما كان خايف إنه يعني أعداءه ديل يقتلوا، بقدر ما إنه كان خايف من إنه يعني يفقد محضر ربنا. عشان كده يعني عايزين نشوف إنه داود غالبا كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس حوله، وعشان كده كان يعني خايف من أعدائه، من الكتل ومن الحاجات الصعبة اللي ممكن كان تحصل له. وقلنا كمان يعني إنه داود ما استسلم، بالعكس، ودي كانت يعني نهاية المزمور. والرسالة اللي نحن عايزين يعني نعرفها من خلال المزمور ده، إنه مهما كانت الضيقة كبيرة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الخوف أو الضغط حوالينا، ربنا بيفضل هو الأمان الحقيقي والثابت، زي ما قال المرنم ماركو حسين: ولقيت فيه الأمان والسلام والحياة، ولقيت هو يسوع الإله الرحيم. مرات الحياة بتخلينا نحس بالتعب والوحدة والخوف من الجاي، لكن مزمور 27 بيذكرنا أعزائي المستمعين إنه الإنسان لما يثبت عيونه على ربنا، قلبه بيلقى سلام حتى وسط العاصفة الكبيرة دي. وزي ما قال داود النبي: انتظرت الرب. يعني كتير بنسمع داود يعني بيقول كده، وكمان حتى بيقول لنا نحن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. يعني دي تشجيع من النبي داود لنا، وإحنا محتاجين نثق فيه ده، لأنه داود جرب ده وكان ناجح جدا جدا. بقول لك عزيزي المستمع، ما تستسلم للخوف، ما تفقد الرجاء بسرعة، وما تفتكر إنه ربنا ناسيك. لا، أكيد ربنا هو متذكرك، عارف وشايف كل اللي أنت بتمر به. يمكن الحل يجيك متأخر، لكن ربنا حاضر وسامعك وشغال حتى ولو أنت ما شايف ده هسه. فخلي ثقتك في ربنا أكبر من خوفك وتمسك يعني وتمسك به في كل الظروف. وخلينا نقول: يا رب نشكرك لأنك أنت نورت لنا دربنا وخلصتنا. في وجودك يا رب نلقى الأمان والسلام. يا رب أنت العارف التعب الجوانا والخوف اللي بنمر به والضغوط الممكن الناس ما تشوفها لكن أنت شايفها. يا رب زي ما ساندت داود في وقت ضيقه، أسندنا نحن كمان. قوي قلوبنا لما نتعب، وملأنا رجاء لما نحس بالضعف أو الحيرة. علمنا نثق فيك أكثر من الظروف، ونثبت عيوننا عليك مهما كانت العاصفة حوالينا كبيرة. آمين آمين. أكيد مزمور 27 من المزامير الجميلة جدا جدا، وأنا بشجعك إنك تمشي وتفتح الكتاب المقدس في العهد القديم وتفتش على سفر المزامير وتفتح مزمور 27، وأكيد أنت يعني تفهمه كمان بطريقة أعمق لما تكون قاعد في محضر ربنا وتقول له: فهمني يا رب، أنا عايز أفهم المزمور ده بطريقة تانية، بطريقتك أنت. إذن أعزائنا المستمعين، يعني دي كانت رحلتنا الليلة، قضيناها 60 دقيقة، اتنقلنا فيها عبر ترانيم لمرنمين مختلفين، اتعزينا جدا جدا لأنه ترانيمهم الليلة كانت عن السلام وعن الأمان، وإننا ما نخاف ليه، وإننا حتى ما نشيل هم، لأنه يسوعنا
بأمرنا هو بيهتم. وكمان شفنا ترنيمة ماركوكوش عن المعيشة الصعبة لما تبقى صعبة، وإنه كيف الأطفال بيكونوا يعني ضايعين في الشوارع والأمهات ما قادرات يتعزن. عشان كده دي كل الحاجات اللي إحنا بنخدها في دين ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل ضيقة، وأنت شايف كل تعب، وأنت العارف كل وجع وكل ألم، كل زول بيمر بظروف صعبة أنت اللي قادر تمد يدك وتلمس وتشفيه. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد أو في الأسبوع الجديد، أتمنى لكم يعني كده نهاية أسبوع سعيد، وما تنسوا تكونوا مستنيننا على تمام الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان أكيد. وكمان بقول لكم ادخل على صفحتنا راديو سمر، أكيد حتلقوا برامجنا المختلفة، بودكاست الله البريدو أكيد فيه أسئلة ومحاور جميلة جدا جدا، ممكن يعني أكيد حتستفيد منها. وكمان صباح بلدنا البرنامج اللي بتستنوه بكل شغف، أشجعكم إنكم تحضروه، وكمان تعملوا شير للصفحة يا شباب عشان الناس تقدر تستفيد بصورة أكبر. والحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

بيلاب باغو كاين على ولا كاين الجام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نما دو كويل الانسي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتقل تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغان كي دو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي ان دينغان اسكا ورنجي كاين كركركا

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت. الحلقة دي مهمة جدا جدا، دعوة لك تسمع الموضوع ده لأنه بيتكلم في عصا هارون اللي تحول لدبيب.

إسام التنسيتنا حق حنكتو ما تعداي كفال سبع إقن التنسيتو دي بل كفال اللي مواجهة موسى مس الفرعون بحديث ريه وربي إقل موسى كم لا تحاطرو كم سلهما هو هارون كم سيدياي كم ودقلو رينا وإنذار وتحذير إقل فرعون عند الهيبان ريوم كموسى إقل فرعون لحذرو شعب إسرائيل من يتطلق رب قل عبادو قل فقرو وقلت بارحم النقب رنتكا من يتحدقهم أقابل صبرك الله مسايب قلت تكررت كاتو وأقدر عند بيلا لحذر لكن فرعون عند التكبر والأبي وبعد حتى شعب إسرائيل كم تأقام ديبو وحنتيهو قل يدي يوم كم حزا إنري لكن ربي قدرته وحيلته ودقبو أراه كسلفة الأقدر الذي با مصريين تكررت تأنبت إلا أقدر الله أسر قدر علت كأنبتت لكن حقو تحذير وإنذار إقل فرعون رب ملارئين ندي بالكفال اللي هتوك عادركم تو ولا آلهة ثنايا مصريين ولا سحروم ولا تقيانهم كل معنتكم على بوك أدم ربي لارئين كم سلهوما ربي لنهر الذي بلا اعتمد العلو ولا ماي لنا يوم كل دمكم بلسيو إن ريه حقو الليما كل فرعون إقل توبي وتربق العقب ليك أدرا لكن بكت وفرست على يقلو كبحديث لنذكر البلو شعب إسرائيل أرحيهم طلقهم من إلا قبرناتك عند فقره ربك اللي عبده لكن هتو كفانا سأي الله انت لشعب من شغلة عدت الله ليك شغلة لشكك لشعب عند بيلا بلس لكن ربي بقدرته لماي دم بلسيو كاللي كم عقاب على كلماي لنا نهر كله دم حق عقبلا إلا فرصة على إقل فرعون اتربق اللي عقبل وقدرته قل آمر ولاما مصريين قدرة ربك اللي آمره لكن هتو أبا أقول لك كل رأمة قدرة ربك اللي فهمي قدرة إقلمي سبت لب الشمعة وربك اللي فهمي قدرة رب اللي كل معجزات اندلر إيه ولا أقدر لك معجزات وكم إنزار علت إلا كل اندلر إيه لباز نعا فرعون ولا شعب قل تقلق إيرادة كربي أقاب كراتو ولقاب انكررتو ربي قدرته لرعالة قدرته قل لرأي إقل لا مصريين وقل لا إسرائيليين وقل فرعون قدرته لرأة هتو قدر لما إلى سافي دم كم بلس ولا طبيعة تديه كم ته كم مرادكم شكلة لما ما إلى على قل ما فعت آدم العلا دم بلسو وأدامكم إلى تنفع بو وديو كدي بالله إقاب لارئنا كم سلهما قدرتو إقل لارئ إلو كلو ندقبي فرعون رب قل فهم وقدرتو قل لارئ إي قدرة لبش عم معه وربازنا ورب قل فهم وأقبويو إي قدرة كمنا أقبويو لكي الميت إقل عقبل وتربق اللي توبي مرادي على قلو وقت موسى وهارون اندلعت قابلو بلقت لربها بيومتا عندما تسوه وهتا شعب إسرائيل طلق عند فقره وربق اللي عبادو عرحيهم عند اللي بولو ولا لقت الله من ربيتا عند اللي بولو ما أبا ولا عجايب ولا مستنكرات كلها هي سمعية كلا عجايب رأى ولا عقاب رأى وقدرة رب رأى لكن هتقوله كله حتى يمسلي إقلمي سبت لب الشمعة ولب صنع وكبر وتقيان تملع قدرة ربك اللي رأي قدرة ومعجزاته ما من نعورة وبحديث موسى وهارون مزقوه لبولو شعب إسرائيل طلق ليجي سوك ربك اللي عبده ودول محاريت فرعون اندل أبين ريو وتحرير الإسرائيليين وطلقوتهم لتقارف كأسرفتك وبيك بلا أورا لتكررتن ريو ولاما بلاتات اندرقى تأسك ربك اللي عقبل ويجيهوك اللي اسمع وشعب إسرائيل اللي طلق رب فرصتها بيو لكن هتو لفرصات اللامة أبدايا كل لفرص لربها بيوتا ندي لتنفع بها تحل فعلت لكن ربي كل وقتك بحديث فرصت له يبالة وفرصت أسر فرصت الأبد دال شعب إسرائيل طلق عند فقره ربك اللي عبده وكرامات قل كار مقلو طلق قوم عرقيهم لبلو لكن لبالة كلا تفكر فرعون من إسرائيلين فرح لو أنه بزعيهم لكن طلقوتهم لبالة كمن كلع بشكلهم قل تنفع هذا وقل لكبرهم وبكلا بعد فرهم على كلبك وفول على قل أترفهم وأكبرق اللقب والحزة على لكن من نبسعهم فالرحلة

كفال سبع كربي إقل موسى بيليو لبكره إقل فرعون كم إله إقل يديكاتو وهارون حوكا كم نبي إقلكا إقل يديوتو إنت كل لبلكا هارون تسأل وهارون فرعون لأسأل ولاد إسرائيل إقل العرحي من بلدو إقل فقرو ولكن الفرعون أسأني ومعجزاتك وعجائبية دي مصر إلا بزحيا من بزحة يسمعكم كمصر إزبط وجمع شعبية ولاد إسرائيل من مصر أفقر وإتا مصريين حكم سارع إفرد دولة مصر إزبط وولاد إسرائيل أفقر منا لمصريين أنا ربي لدائم كم أنا لأمره كموسى وهارون ربي طيعو وكم سل بيل يوم ودو ووان فرعون تهاجو موسى والثمانية سنة على وهارون والثمانية وسر سنة على وربي قل موسى وهارون بيل يوم فرعون مستنكر حزه ليكو وان لبلكم إقل هارون موراهو إقل إنساء وقدم فرعون إقل لوغرة أمرو وهتا أروي إقل تقبلتو كموسى وهارون أسك فرعون أتو وكم ربع مرايا ودو هارون موراهو قدم فرعون وطرو وقرايا كأروي قبت كفرعون لمنجمين ولعرافين لاكا وهتوم شحرتيت مصر علو كبشحروم كم سليهو ودو وروهم كموراهو وقرا وحتيكا أروقبت لكن مورا هارون لمرويهم وحتك كلف فرعون سنعي التلالة موسى وهارون إقل يلسمع كمربي بيليا كربي إقل موسى بيليو لفرعون صنعته وارحيوت شعبية أبا كالصبح أسك فرعون جيس اندورد واتنقب بنهار تاكيو وابا ايديكا لمورا لاروع قبلت نساء وبلو قدم الا ربي مولايا عبريين لكن نتكا وبيليكا شعبي عرحي اتبع دوبت اقل عبدوني لكن اسك ازي انت ازن يهبكا وازلب لك الله ابلا معجزة انا ربي لدائم كم انا تأمر ابا موراي لتأيدي هالليت لما ينهر إقل زبطتو ودم إقل عقبلتو ولا سمك لديبا نهر هلا إقل يموتو ولا نهر إقل مشمشتو ولا مصريين من نمايو إقل استو إقل قدريكو وربي إقل موسى بيليو إقل هارون موراكا نساء وإديكا مدد رأس سماياتات مصريين بلو ولا أنهاروم ولا قنواتوم ولا أشراموم ولا مراتاتهم دم إقل أقبلتو وتأرد مصر كلها دم إقل لهليتو والأقربت لهليت إتا من إكي وإيمان دم إقل تقبأتو كموسى وهارون كما ربي أمرايا ودو وهارون لمورا وطاطا وما ينهر هاوشا قدم فرعون وطارو كما ينهر كل دم أقبلا ولا سمك لقبت نهر تمايتا ولا نهر بدنا كلا مصريين منا ما ينهر إقلستوي قدرو ولا دم تأردت مصر كلا على وشحرتيت مصر بشحروم كمسل إلي ودو كلف فرعون سنعة تلالة وموسى وهارون يسمع كما ربي بيليا وفرعون جيسا وبيتو أتا وبليما إبالا ولا مصريين دوار نهر حفرو أجل ما يسيتو جلاب منا ما ينهر إقلستو يقدروا وحق ربي لنهر جقلبة سبع ميل حلفية

بكفار سبع ربي قل إسرائيليين اترب أمانكم تو ومحررائكم تو لاري يوم كم سلهما كم العاقب قل يتوبوا ولزلموا وبلي العترفوا كم العاقب بوم إن ره كربي رحمته وعقابه لرأدي بلي رحمته قل توبة لودو وتلا العقبلو كم سلهما عقاب قل شعبه لزلموا وقل لتبروا وبلي العترفوا

جيبي لك فاللي ربي اجل قدام قلت حاجه ولقيتك لابسهم كملت نيت انري وموسى اندكلف ربي اجل فرعون قلت حاجه مسلو هارون هو لاكا كليكت من ربي ربك ان اللي بالهلا شعبي حر لفقرك حدقو لبلو وموسى دول امسمسه قدرت تجي على بيه فسحي انا ولي كل دول بيلا ربي هارون حوكا مثل كلك ليكو هتو كدرايتو هي قدر اند بيلي للكو كللكت اللميته اجل فرعون لكد لبزحوتا شعب اسرائيل لفقروكا حدقهم ربي هم قال عبادو وقال تحرروا من نقبر نتكالف قروكا لبلو من ري ولا بقبي من بقبي موسى وهارو كربي اجل موسى وزيفه عباه بيو كارون هو كم نبي قلو وتربي اجل فرعون بهلت ربي لوك للك النبي للك اجل شعوب كبشر الروم والحزر الروم قال شعوب كم سلهما هارون لوك ناي موسى قبا اجل من الحزر اجل فرعون لك الحزر حدق دقق لشعب اللي في قروكا من دلبلو قد يبلا من رأي اهتمام ربي شعبه قل حرر ومن شر وقبرنت قل نجيه لكن من رأي فرعون لبكم العصنع لبها قاصنع ربي ما التصنعه سادة قائله أبقى بيصنعه شعبه قل حرر كربي من أكيس سنيت لفقر كفرعون لبها قاصنع وحق عاكسة وربط قاومة ورب لبدو لازنع ربي لبك لازنع حد قيه كمن نصنعه لبو الأكوي ولا قصاوته سنيت أفقره قصدات ماما كربي من أكي سنيت لفقر نريه قال قصدو ديب تاريك نريه من أكوي سنند لفقر كقل سنيت تفتو ولشعب لقبو من أكي سنيت لفقر نريه وموسى أبا أمرنا ربي شكا وربي مسلو مسلع له لكن ربي كل وقت قل آدمي مهما تليبو وكم مرح وديو ودولة حق السديو وكم يكون ودي رأي وستات هبيو كم سلهما توديو كله قدرة ربي تتبين كمك ما بدير ايناها ايديه لك ايدريت مثل كهليت البول وفرعون قل ريوتو ابمي ابا ايديه لك ايدريت وكما ديبا الا اقدر لتا مصريين لتكرى لكوارس طبيعيات لتمثل وربي بطبيعات وبا لتوم للأمورو وقلم انه اله للعبود العلو بكل جاهزة يوم نريه ورب أوردكم يقاوموا نريه بس اللي كله لقدرة ربي ولا معجزات كلها ندلر إيه فرعون لبازنا وربي لبو لازنا حد جاي كبس نعينا لبو كمنا سنعينا لبو ربي سنيت لفقر نريه ولا سنيت الله تحرير شعبوته دي بالله رب أقدر عندك الردي بوم عند العاقب بوم نريه لا أقدر الله لسأبسل فييت وسال سك لنايا موت سك سابع عيد قيس لسع إقابتن والعسري قتلته أو موت. كدي بس الفيت مودي يوم من ريه لنيل مايبل لماي ماي نيل وماي نهر دم لا قبل ريه. وتم لنيل كم إله لعبود عليه وكرامات كرموا قل عليه. كلماي معقبلة دم عقبلة. لبهلت لتم لتأمام نبو ولا الأمون العلو ولا العبودو العلو نيل دم عقبلة. قلت نعف أبو يقدره. مثل اللي ما إلا معجزة الله عند الرئه إلا آدم اللي يوديها. وصحرة مصر لي والدوا وليك الدورة إن لرئيما لبازنع كم اللي بلق الهارون موراه لرفع وهتا مورا سلاح حوان علت لكن ربي نفع بعله لموراه دور رفع لما ينهر معقبلة دمعقبلة ولن عقوبات لودي العلا كلهم للتأمام منب العلو آليهة والعبودة العلو ونفع ودرر كمبا للتأمام منب ربي حتى كم يتنفع وهتا ولا العبودة العلو صنع كله ربكم سلاح ضدهم تنفع عبا كسلاح ودي يقول لنهر كم سلهما حيلتا شحرتيت لناي مصر كم يتنفع أرأة حيلتا أرأة ولا سحرت لناي شحرتيت لناي فرعون جربوا لكن يقدروا مثل حيلة ربي قلت قابه وقلت بادورة يقدروا ربي حيلته وقدرته أرأيه كم سلهما فشلا شحرتيت أرأة كتب الله من رأي كل الأقدر لتكرر ديبهم نيل لقباء ومايو وقوارئتك با كلهم لتأمامنا ببالعلو وسقوا رعمهتهم كم إله لتنفوا ببالعلو العبود علو كلهم للعبود كله ربي ضدهم بلسيو وكم سلاح تنفوا ببالعلو كبا ما ينيل للعبد عاقب يوم كم سلهما بقارع قدرت لمسلبو لمسلهم لعلا اقلمي إله كم إله نسو علو قل لقارع قوارع سبت ديب ماي وتبرت نبر إلا قدرت الله سبت با كم ربي وكيد ريت نسو علو لكن إلا كلكم يتنفع وددوم كم سلاحكم ودي ربي إنري كم سلهما لسلاح الحوان لعلت لمورة كم معجزة تتنفع بعلا ككما بيناه قارع قدرت لبنا مسلوم لعلا والعبود العلو إقل من العبود علو كم إله نسو علو كبزا حشرات من العبدو وبدها كم العبد علو كم سلهما بكعجوت هالك يوم بحنانيت حنانيت حوانيت للقبت لكن رب قدرت لها بيا إقلتها لكم كم سلهما عجز وحونا
وي قدرت ناي شحرتيت انري كشحرتيت ناي فرعون حتى قليدو اي قدرو كتلي فرعون كديبل من ري موسى وهارون ربي بحيلته وبديه لك ادريت لتليوم العلا وبحشرات حوانيت وتوم للامنوب بالعلو كل اله العبود العلو ضدهم سلاح ودي ربي كديه لك اديرت ماشكيت حشرات انانيت جانكيت قوارع وبلي جازيو كم سلهما لسحرت لنايو من ما جربو مثل حيلة ربي قلت بادرو وقلت جاغورو يقدرو وعجزو نريو

كفال سبع كربي إقل موسى بيليو لبكره إقل فرعون كم إله إقل يديك كاتو وهارون حوكا كم نبي إقلكا إقل يديوتو إنت كل لبلكا هارون تسئل وهارون فرعون لأسئل ولاد إسرائيل إقل عرحي من بلدو إقل فكره ولكن الفرعون أسنه ومعجزاتي وعجائبية دي مصر إلا بزحيا من بزحة يسمعكم كمصر إزبط وجمع شعبية ولاد إسرائيل من مصر أفقر والتمصريين حكم سارع إفرد دولة مصر إزبط وولاد إسرائيل أفقر منا لمصريين أنا ربي لدائم كم أنا لأمره كموسى وهارون ربي طيعوا وكم سل بيل يوم ودو ووان فرعون تهاجو موسى والثمانية سنة على وهارون والثمانية وسر السنة على وربي قل موسى وهارون بيل يوم فرعون مستنكر حزه ليكو وان لبلكم اقل هارون موراهو اقل انساء وقدم فرعون اقل لوغرة امرو وهتا ارو اقل تقبلتو كموسى وهارون اسك فرعون اتو وكم ربا مرايا ودو هارون موراهو قدم فرعون وطارو وقرايا كارو قبت كفرعون لمنجمين ولا عرافين تلاكا وهتوم شحرتيت مصر علو كيف شحروم كم سليهو ودو وروهم كموراهو وقرا وحتيكا أرو قبت لكن مورا هارون لمرويهم وحتك كلف فرعون سنعي التلالة موسى وهارون إقلي لسمع كمربي بيليا كربي إقل موسى بيليو لفرعون صنعته وارحيوت شعبية أبا كأصبح أسك فرعون جيس اندورد واتنقب بنهار تاكيو وابا إديكا لمورا لأروع قبلت نساء وبلو قدم إلا ربي مولايا عبريين لأكينتكا وبيليكا شعبي عرحي التبا دوبت إقل عبدوني لكن أسك أزي إنتا إذن يحبكا وأزل بلكا لا إبلا معجزة أنا ربي لدائم كم أنا تأمر إبا موراي لتأديه هليت لما ينهر إقل زبطو ودم إقل عقبلتو ولا سمك لديبا نهر هلا إقل يموتو ولا نهر إقل مشمشتو ولا مصريين من نمايو إقل استو إقل قدريكو وربي إقل موسى بيليو إقل هارون موراكا نساء وإديكا مدد رأس سماياتات مصريين بلو ولا أنهاروم ولا قنواتوم ولا أشراموم ولا مراتاتهم دم قبلتو وتأرد مصر كلها دم قل لهليتو والأقربت لهليت إتا من إكي وإيمان دم قل تقبأتو كموسى وهارون كما ربي أمرايا ودو وهارون لمورا وطاطا وما ينهر هاوشا قدم فرعون وطارو كما ينهر كل دم أقبلا ولا سمك لقبت نهر تمايتا ولا نهر بدنا كلا مصريين من ما ينهر إقلستوي قدرو ولا دم تأردت مصر كل على وشحرتيت مصر بشحروم كمسل إلي ودو كلف فرعون سنعة تلالة وموسى وهارون إيسامع كما ربي بيلايا وفرعون جيسا وبيتو أتا وبليما إيبالا ولا مصريين دوار نهر حفرو أجل ما يسيتو جلاب منا ما ينهر إقلستو إيقدرو وحق ربي لنهر جقلبا سبع ميل حلفايا

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تأثير مشاكل الزوجين على الأطفال.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور مظاهر خارجية للعبادة. يعني شنو العنوان ده؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية معجزة إشباع 5000 رجل. المعجزة دي عظيمة جدا جدا، دعوة لك تسمع تفاصيلها وتفهم أكثر.

0: الواحد يشيل هم عنده مناسبة وعنده ناس وناس كتار يكفين من وين ويأكلهم وين اللي بيأكل عيشة وعيشتين وثلاثة واربعة. وفي الظروف الصعبة دي حقيقي الموضوع صعب.
1: انت يا ابتهاج احنا بس يوم القاكة كده انت قاعدة
0: قلبي روقني
1: ما بتتكلم
0: الحاجات غلا يا هيثم والأمور صعبة والقصص كتيرة وعادي يكون عندك مناسبة والناس لامين ما بتشيل الهم. أنا بالليل ما قاعد أنوم العريس دزات وما فرحانة به ولا إيش نكف وين والناس يواجبهم وين والما بيأكلوا ديل بيشيلوا حالنا.
2: يقول لك تكوي ولا صحن وصينية
0: لا الضلع نفع ولا لما الرقيقة ما نفعت وانت زمن زمنه أصلا كان زمان يحليله الشوالات يا يما يا يما والفحم يا يما يا يما والبصل يا يما يا يما وصفحة الزيت لكن هسه ده كله حاجات ما معها حاجة
2: الحال شنوزة.
3: أنا يا ابتهاج غايته كان بقيت لنا زي بتتاية المناسبات اللي لقينا فيها لا لحمة لا يعني
0: عشان شفت شيلت الحال دي أنا ما بدور المناسبات ما بدور المناسبات عشان شيل الحال ده
1: يا أخوان مشكلتكم وتفكيركم ده سامح وجميل جدا
0: ده ما بقدر عليهم إلا الله
1: يقدر عليهم الله يا سلام
3: مناسبة كثيرة الناس كما
1: ما يقدر عليهم إلا الله دي خلوها لي
0: كيف يعني
1: أنا أحكي لكم قصة جميلة ونجيب لكم مقطع كده ونقرأ مع بعض ونشوف الحاصل شنو فيو.
0: مناسبة كده فوق ناس وكي
1: يا زول مناسبة ساكت هي مناسبة ساكت
0: كفوهم ولا ناس مشوا ساكت
2: كفوهم ولا جنازة
1: وزادوا
0: كفو زاد
1: كفو وزاد
2: حسا في زماننا دي انت كنت معهم
1: لا لا القصة دي من زمان
0: من زمن المسيح لكن الله يأخذ ذاته القادر.
1: يلا تعالوا نفتح مع بعض إنجيل لوقا أصحاح 9 في إنجيل لوقا أصحاح 9 ده نقرأ من عدد 10 لغاية 17
2: كده سمعنا كده
1: تمام. بيقول من عدد 10 وبعدما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوه فأخذهم وذهب بهم على انفراد إلى مدينة اسمها بيت صيدا ولكن الجموع علموا بذلك فلحقوا به فاستقبلوهم وحدثهم عن ملكوت الله وشفى منهم من كانوا محتاجين إلى الشفاء. ولما كاد النهار ينقضي تقدم إليه الاثنى عشر وقال له أصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المجاورة وإلى المزارع فيبيت هناك ويجد طعاما لأننا هنا في مكان مقفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. أجابوا ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لهذا الشعب كله. فقد كانوا نحو 5000 رجل. ثم قال لتلاميذه أجلسوهم في جماعات تتآلف كل منها من 50. ففعلوا وأجلسوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء ثم باركها وكسرها وأعطى التلاميذ ليقدموا إلى الجمع. فأكل الجميع وشبعوا ثم رفع من الكسر الفاضل عنهم 12 قفة.
0: أي يا جماعة الناس كانوا ماشيين سيرة شديدة خلاص
3: شفت اللمة دي شنو
0: اللمة لما كان الناس
2: الكتار لما انفضلوا
1: طبعا
0: أكلوا لما انفضلوا هذول يا جماعة يحكي لنا
2: كذا. أنا ذاتي القصة دي
3: عجبتك ودار تحكيها أنا عارفة
2: يا أخي الناس ما تعبانة أوليك هذول كده يريحهم ما بيعبوا الكلام
3: خلاص اتفضل يا أنتوني.
2: القصة دي بتحكي لنا إنه المسيح بعد ما رسل الحوارين بتاعينه ديل ورجعوا قام قال لهم أرحكم أرحكاكم محل بعيد كده
0: نقعد برانا
2: ننجم شوية فمشوا مع بعض. لما مشوا جماعة طبعا شايفينه فهم مشوا لمحل بعيد اسمه بيت سيدة مدينة بعيدة اسمه بيت سيدة لكن الجماعة شموا كده كده وعرفوا قال وراك الزمن طويل فجو وراه. لما جو هو ما طردهم ولا نفرهم لكن رحب بهم واستقبلهم ويتكلم معهم عن الأمور اللي بتختص بالملكوت بتاعت ربنا والكان فيهم عيانين شفاهم أي زول كان عنده احتياج هو سددوا له وكده خلاص الوقت بقت شنو قربت تمغرب. فالتلاميذ أو الحوارين بتاعينه الاثناشر ديل جو قال له قالوا له يا معلم خلي الناس ديل يمشوا عشان الوقت بيجا متأخر. إحنا هنا ما عندنا لا أكل لا شرب، هنمشوا المزارع المحلات بتاع الأكل اللي بيتوا هناك عشان يقولهم حاجة يسندوا بيها نفسهم. فهو قام قال لهم الدوم انتو الدوم عشان يأكلوا. قالوا احنا ما عندنا حاجة هنا إلا بس سمكتين وغمسة رغيفات، وده ما بيكفي الجماعة دي، حتى لو مشينا اشترينا أكل كتير لسه ما حيقضيهم. فقال لهم طيب قاعدوا الناس ديل تحت قاعدهم 50-50، والناس ديل كانوا 5000 راجل، ده غير العيال والنسوان.
0: أيوة ما كانوا
2: ما محسوبين، يعني عددهم كان كبير أكيد أكتر من كده بكتير. فقام قعدوا الناس، فبعد ما قعدوا الناس المسيح قام قال شال الخمسة رغيفات ديل والسمكتين ورفع عيونه لفوق للسماء وبارك وكسر وأدى التلاميذ. والتلاميذ أول حوارين ديل قام وزعوا لشنو؟ للجموع ديل كلهم، 5000 راجل والأطفال والنسوان اللي كانوا موجودين هناك، فكلهم أكلوا لحد شبعوا. ما بس كده، بعد ما شبعوا لموا الفتات وباقي الحاجات وطلعوا 12 قفة
0: الفضلة
2: يا الكرتة
1: باللغة البسيطة باللغة شوية
3: بتاعتنا الطبيعية. أنتوني يحكي لنا قصة دي سمحة، تعالي منخلي
0: باري تعالي منخلي
2: أنت في زول بيحكي أحسن منكم.
0: لا لا لا الليلة فتنا الليلة ده فتنا عديل كده.
3: لكن مناسبة سمحة لما كمية بتاعت ناس يعني جو كلهم عشان يسمعوا كلام السيد المسيح. لكن الحاجة المحيراني قالوا العدد الكبير ده كله قال بس عدد رجال 5000 راجل. طيب النسوان وين؟
0: زمان ما كانوا بالحسبل المرأة كمان كانوا بعدوها زمان ما
2: المرأة في الراجل
0: لا يعني ما بعدوها بعدوا رب الأسرة
2: يعني كان في 5000 وزيادة
0: وزيادة يعني 5000 زيادة زي ما قال أنطوني.
2: لو كانوا متزوجين كلهم الرجال دل ما أنهم كانوا 5000 زيادة.
0: أنا العجب نشنو إنه متذكرين لما كنا بنحكي المرة الفاتت كان رسلوا يلا لما رسلوا وعملوا المعجزات دي جو راجعين جو راجعين. قام المسيح نادى أصحاب القرابين منه الشديد ديل ودار يمشي بين في حتة خلا. لكن بعد ده الناس كانت لسه مصرة تعرف المسيح وين وقال لحقوه. هم مشوا لحتة اسمها صيدة، بعد ده الناس دي سحفت من هناك
3: تاني جات برضو.
0: أيوة أهلا من شافهم كدي ما خلام حنا عليهم شفى الدار يش فيهم محتاج شفى شفى والداير أكل والداير حاجة عمل لي. لكن لما النهار بقى خلاص التلاميذ بقوا دايرين يقولوا شنو خلاص كده يا المعلم خلينا ننفرد بيك نايم. الناس ديل خليهم يمشوا
2: نرتاح شوية
0: فيكم نطلقهم خليهم يمشوا تعال نقعد إحنا برانا كده كشلة برانا. بس المسيح قال لي سكت هم عاينوا قاعد قال لي اسمع أنت شايف الحتة دي فاضية خلا خالي ما فوق ولا شيء خلينا إحنا خليهم يمشوا يأكلوا. عجبني شديد المسيح لما قال لي ما تأكلوا بيتو.
3: أيوه
0: أكلوا بيتو.
2: أنت حاسة لو كنت محلهم قالوا لك كده كان هترد تقول إيش؟
0: وأنا جبتهم هم جايين على كده.
2: وما لك أتلومي بالحواريين ده طيب.
0: ما هو قال لي ما المسيح قال لي إنتوا أكلوهم. السؤال بيكون هم لما قالوا للمسيح خليهم يمشوا المسيح كان شايفهم منهم هم
3: كتار
0: ومحتاجين يعني وشايف الحتة خلا. لكن المسيح داري يقول أدورك أنت شنو لما أنت تشوف الناس ديل
2: يا سلام.
0: فقاموا قالوا ما عندنا التكتح 5 عيشات وسمكتين
3: عدل كانوا دوني أنا براي باكل
0: قدمة واحدة قدمة واحدة السمكتين ديل قام قال خلاص قال وإلا نشوف يا ميزانية الناس تمشي تشتري أكل للناس دي كلها. نحن مرات لما يكون في قدامنا تحدي بنعايل لذا نقول تحسي يجيبوا لي أكل من وين.
3: أيوة.
0: قال لك كان في واحد مجنون قالوا ده عقل مشى جنب البحر قال الدكتور إلا ده كان عنده خلاص عاقل بقى يتأمل قالوا كده يسألوا سألوا يتلفت عاين كده للبحر قال لي أنت بتعايل لشنو قال لا أنا بعاين البحر ده كله كان بيقى ملح خضرة كم طرقة كزرة تكفي السجين من أس كم طرقة كزرة تكفي
2: لا دي صعبة
3: يا سلام
0: قال لي كم طرقة كزرة تكفي السجين كم قروش تكفي الناس ديل وقال وشوف يا أنتوني ذاته لما شرح لنا قال لنا 5000 مرة ترى ما حسبوها جانا ما حسبوه هو جانا ده ما عنده هو جانا بياكل صحن أمه مع العشاء
3: أيوة
0: يعني أنت ذاتك
2: عندنا بياكل تاني بيجوع
0: أيوة فده بيوري إنه قدر شنو إنه حجم المعجزة دي أكبر مما دونا يعني مرات أنت بتحسب الناس البالغين العقلين صحن عشاء عديل كده بوجبة كاملة عجبني المسيح شديد لما نقسم الناس ديل قال لهم قسموهم 50-50 يعني 5000 قسموهم مجموعات عشان أنت تكون بتقدر تدير الخمسين
3: أيوة
0: ليه لأنك تشوف الكفو منه لأنه أحيانا مع الزيطة في واحد بيدخل واحد يكفوه فعشان كده بيقول لك لا أبدأ وزع من الصفوف بالصف
2: حسنا قال قبل ما تخلصي
0: أها
2: عزول وكت يكون جعان شديد داك وبعد يشبع وبعد يشبع شكله بيكون واحد
0: ما واحد لكن ما بتفرزوا في المناسبة إحنا محتاجين ننظم الناس
3: أيوة.
0: وفي الخدمات محتاجين نقسم الناس لمجموعات صغيرة لمكان اللي بيشرف على التلاميذ ديل اللي بيشرف على المجموعات الخمسين خمسين ديل التلاميذ والدليل على ده إنه كل تلميذ بعد ما قسم من المجموعة بتاعته كانوا 12 معناها هم كانوا مقسمين إنت مثلا عليك الألف الأولانية تقسمهم خمسين خمسين خمسين في الخمسين إنت بعينك ليه شايفهم أكلوا تقسم تدي الباقي أنا بقى بعين للمعجزة بتاعت الإشباع حقت الجموع الكبيرة دي يسوع برا ومعه 12 تلميذ يأكلوا 5000
2: شنو ديل أكتر من 10000
3: أيوة 5000
1: محسوبين بس محسوبين نعم لكن ما برضو السؤال بتاع ابتهاج ده سؤال برضو يعني قد يكون انت برضو سألته يعني كيف 12 قصاد 500 نفر وانت بتقول زيادة يعني احنا المشكلة في المعادلة الحسابية دي الرقم يعني ما ممكن
0: كم حاجة ايش
2: في حاجة هنا انتوا ما ركزتوا فيها هنا من رفع عيونه قال بارك البركة دي
0: مضاعفة
2: البركة دي بتغطي اي حاجة
0: هو السيد اللي بيضاعف القليل البسيط أيوة. الموضوع ما خمسة عيشات وسمكاي
2: أيوة بس دي الحتة
0: الموضوع إنه البسيط في يدين الله بتحصل له مضاعفة لدرجة ممكن تأكل 5000 راجل وعينهم وعيالهم
2: هل قلنا دي 10000 وزيادة ما تقول لي 5000 تاني
0: ما كنت معاه مع الرجال
3: أيوة الرجال يعني أنت ما كمان مالك أنت ما تسمع ابتهاج دي وكمان
2: لا أنا ولا لا ده دارب لي في راسي كده شديد يعني
0: أنت الخمسة ألف دين متعبين
1: هو مش الخمسة ألف يعني أنا زادت في إنه
3: المجموعات اللي
1: تدفع التلاميذ
2: حسنا لو جو دروف في بيتك تقول لهم قروش من وين
1: يا أستاذ
0: ولسه
2: أيوة أقول لك معلش
1: أنا قاعد أقول لك جينا أنا قاعد أقول إنه ال 12 ديل كيف قدروا يأكلوا الخمسة ألف نفر بياتوا طاقة زي ما أنت قلت البركة البركة حتى البركة الجسدية اللي يمكن أداها للتلاميذ إنه يقدروا يتحركوا لأنه شكله في مرتفعات انزلوا اطلع وجيب ده وسوي ده وكان
2: فعلا يعني المنطقه دي جبليه
1: في منطقه جبليه انا داير اقول حاجه مهمه جدا جدا المسيح دائما في اي معجزه في اي عمل او في اي تكليف اي وكاله ما بديك ليها ناقصه او هو بيعجز على انه يخلي ابوه السماوي يتمجد فيها
2: او ما بيخليك محتاج حقيقه
0: أيوة. نعم يعني معناها انه المسيح في كل تكليف لمجد اسمه براعي تكاليف احتياجاتك تتم التكلفة احتياجاتك الاساسيه
2: بتكترك
0: ايوه ما كان المسيح ما هو بامكانه يقول لهم امشوا او يقول لهم امشوا حتلقوا عيش حيمشي يلقوا عيش لكن هنا من المثل ده قصدي يورينا ان الله يسد كل احتياجات الاشخاص اللي بيكونوا قاعدين مهما كان عددهم كتار انت تجي تسمع كلام الله ما تشيل هم تاكل وتشرب
2: التلاميذ دول استمتعوا باوقاتهم مع المسيح
3: نعم
0: ونحن زادنا لانه هو نفس الله اللي شبع الخمسة ألف راجل ومعاهم نساوين ومعاهم عيالهم عشان ينطوني ما تقاطعني
2: لا انا قصدي بس هم زادوا ما شافوا لهم
0: الله قاعد يسدد احتياجات مهما يكون العدد مهما يكون العدد
3: ومن غير كده يا ابتهاج هم ذاتوا التلاميذ افتكروا انه احتياجات الناس هو احتمال يكون احتياج روحي فقط والمسيح هو هنا عشان يسدد احتياجهم الروحي اذا الجسدي كلام الاكل والشراب ده انتوا قوموا امشوا شوفوا طريقتكم بلا
0: انا بس هنا ادعي معاكم واصلي معاكم وتستغفروا وتتوبوا وامشوا اكلوا غادي
3: ده كان تفكير التلاميذ كده عشان كده لما جاوا قالوا له يا معلم خليهم يمشوا يا اخي لمحلات في اكل ياكلوا ويشربوا
0: خلاص دعوا وصلوا
3: ايوه لكن برضو في حاجه جميله انا عجبتني من السيد المسيح تذكروا هو طبعا كان رسل التلاميذ ديل قال بعد ما جوا راجعين بعد ما جوا راجعين بقى لي يعني زي المدير لما يرسل يعني موظف يودي حته ثانيه, لما نجي راجع تعبان يحاول يحفظه بيطلع كده ولا يعني او رحله او يحاول ينفرد به عشان يعرف يعني الحصل شنو من خلال الرحله دي. فالتحفيز بيكون من خلال يعني القعده وكده. فالسيد المسيح حب ينفرد بتلاميذه ديل, حب يديهم يعني يعني شنو زي تشجيع زي محفز كده يباركهم. لكن بعد ده ما لقى فرصه انه يقعد مع التلاميذ ديل براهم. البركه بس ما كانت للتلاميذ ال 12 ديل,
0: لاي زول
3: حتى العدد كان يعني يفوق التخيل, 5000 راجل من غير السيدات والاطفال كلهم جو لنوال البركه ذاتها اللي نالوها التلاميذ من خلال قعده السيد المسيح الانفراديه معاهم بعد رحلتهم اللي جو راجعين منها.
2: اكلوا سمك سمك سمك
0: سمك. انا بلاحظ تاني برضو لحاجه, لما قال لهم ادوم انتوا ياكلوا طوالي قال لي ندي احنا وين عندنا شنو.
3: ايوه
0: يعني في احتجاج من التلاميذ, احنا ما عندنا غير كان للاكل سمكتين وخمسة عشاء.
2: هسه لو انا جيتك
0: وكل القروش يا تقروش تكفي الامكانات دي. فكثير مرات لما يرسلونا ولما نكون في محضر الله بنكون شايلين هم حاجتين في الدنيا دي يا جماعه, المركز كله حايم حوالين حاجتين ليوم الليله, القروش ولا كده
3: القروش ولا كده
0: الخشم ده والجدل حفره ما بتنسد
3: هي ما ملاتي بطنك تقدر تمشي كافي فاضم بالشيل الكره.
0: النص ده بيعلمنا حاجه ثانيه مختلفه, بيعلمنا انه انت لما الله يديك تكليف كن واثق انك انت تجيب اللي عندك. المسيح كان بامكانه يعمل المعجزه بدون ما يقول لهم جيبوا الخمسه او جيبوا الخمسه عشاك وسمكتين, لكن داري يقول لك جيب اللي عندك الله بسندك.
1: وكان عارف يا ابتهاج وفي علمه المسبق انه عارف يخي خمسه ترغيف وسمكتين,
0: عارفه بس جيب اللي عندك,
1: جيب اللي عندك. يعني دي حاجه مهمه, وكمان داري يعلمهم حاجه مهمه جدا. وين ما مشى المسيح وين ما مشى نادى برساله الخلاص للانسان كان بيعمل شيء عظيم جدا جدا, وبيعمل قبل ما يقدم الرسالة العظيمة. وين ما كان يتكلم ما بيخلي الإنسان ده جاي راجع فارغ, لكن بيباركه وبيخليه فعلا شبعان من المهمة أو شبعان من كل الجوانب بتاعت الاحتياجات بتاعت الإنسان غير الروحية كمان.
2: أيوة. حاجة تاني نار أقوله, حس يا عيسى أنت لو كنت مع الناس الكتار 10,000 دين الخمسة رغيفات دين والسمكتين دي حقينك, هل انت كنت
0: بتقدمها
2: ولا
0: بقردهم تحت
2: تعمل فيها رأي
0: عايزة بدأ بقردهم تحت؟
1: صدق يا ابتهاج
0: انا عايزة اقول شنو مرات نحن بنطلع في قوافل.
1: انت سألتني السؤال ده ليه؟
2: انا وعدار اعرف رأيك بس
0: يا جماعة
2: انا واجهتني الفكرة كده.
0: يا جماعة خلينا نكون حقيقيين,
2: الناس جعانين قاعدين,
0: نحن مرات بنكون كرمة في حق الناس لكن في حقنا ده نقرضه تحت نقرضه ناشف. أنا ذاتي كم من الزول بيقول أكل بين مرتي وعيالي ما لي بديم لي الخشوم دي كلها, دي أفواه اللي بكفيها شنو. أنا مرات نحن بنطلع في قوافل,
2: دي عبرة
0: أيوة مرات بنطلع في قوافل ونطلع ندعي للناس ونساعدهم ونصلي معهم, لكن ما تنسى إنه الناس دي اللي عندهم احتياجات. فأنت مهم جدا نراعي احتياجات الناس. أن يم دي الخشم يم يم يم يم ده ما هي
1: بالضبط كده.
0: فإحنا خلينا نعتمد بالصلاة والدعاء إنه يا الله زي ما سددت احتياجنا الروحي وإناس أختي قالتها يسدد كمان احتياجي المادي الغذائي الجسدي.
3: نعم.
2: صراحة أنا سألت هيثم السؤال ده أنه مرات في زول
0: ولا هيثم كلنا زي هيثم ده
2: سواني في زول بس الخمس أرقف والسمكتين دي الوجبة ذاته ما بتقضي فتقول لي توزع على 5,000
3: هو فعلا حاجة صعبة لكن
0: يعني أسيا مثلا يقول لي هو كان أنا ما أعرف اليد اللي أدت المسيح الخمسة عيشات والسمكتين ديل قال إحنا ما عندنا شيء يعني ما عندي شيء
2: وقال حاجة غير ده.
0: مرات أنت بتكون عندك آخر 5 جنيه
3: بتقول أنا ما عندي
2: آخر قروش في جيبك آخر قروش
0: ما عندي حاجة ما بدفع ما بصدق ما بدي.
3: نعم.
0: فإحنا بنكون كده كلنا إحنا كده.
3: نعم. يا جماعة الموضوع ما بيقى تاني في 5,000 ولا كمية الناس اللي كانت قاعدة, المعجزة ما خلاص حصلت, لكن عينوا لأبعد من ده. انتوا عارفين بعد 5,000 نفر القاعدين ديل من غير النسوان والأطفال الأكلوا الخمس عيشات والسمكتين ديل الفضلوا منهم كم؟ كم قفة يتجمعن بعد ده؟
0: شبعوا زيادة.
3: فنحن محتارين في الناس تأكل كيف، لكن هم أكلوا وشبعوا وفضل
0: وصلة.
3: منهم الوسط
2: يعني. أنا لو مع النازل داني لزقة مع النازل يمين شمال أي حتة
3: وفضل منهم 12 قفة. تخيلوا 12 قفة، لاحظوا معايا الأرقام دي، 12 قفة و12 تلميذ وتاني 12 ممكن الترمز لين شنو؟ أكيد كلنا بنكون متذكرين حاجات كثيرة.
2: الأصباط.
0: أيوة.
3: ممكن يكونوا الأصباط.
0: أيوة. كل واحد من ديل حيكون شاهد إنه الله عمل شنو في وسط ملته في وسط حتته حقيقي، وبكون مطمن يعني ليه؟ لأنه إحنا بعد ما شبعنا النقص يهود الزيادة.
3: أيوة.
0: نعم. حقيقي حق المشاركة دي بتفرق.
3: بيوفي وبيكفي
0: وبزيادة،
2: وبيعلمنا السخاء إنه ندي حتى لو كان آخر حاجة عندنا، وما حيخلينا محتاجين.
1: الحاجة الجميلة كمان يمكن في جانب التطبيق اللي احنا فيه، كل زول حيقول في وقت بسيط، وطول ما انت بتتبع المسيح يعني مش بس الرسالة بتاعت الخلاص، لكن هتشوف معجزات، هتختبر وهتشوف اللي ما مستطاع عند الناس الوحيد عنده المسيح كل شيء مستطاع. ومهما كان العدد، مهما كان الرقم اللي انت بتشوف والشيء ده ما ممكن يحصل، لا هو بيقدر. لكن كيف انت تؤمن انه هو بيقدر يبارك ويزيد في الحاجة دي؟ ده الشيء العظيم. وما حصل مرة المسيح جموع مشت له تسمعوا ورجعهم فارغين.
0: أيوة. أبدا. يملا أبدا. يشبع
1: يشبع ويفيد كمان ويزيد
0: بسخاء.
1: طبعا يعني تخيل زي دي من القليل. وحتى السؤال اللي التلاميذ رجعوا أو سألوا من المسيح، مسؤوليتي حتى أنا كواحد من تلاميذ المسيح، واحد من الناس اللي أنا بخدم، هل تثق إنه ربنا بالبركة أو الحاجة اللي عندك دي بيقدر يعني يستثمرها وتنجح وتكون أكتر إذا أنت سلمتها له؟ فكان بس محتاج الاعتراف حقيقي
0: فعلا.
1: أعطوهم أنتم ليأكلوا، قال لهم يا أخي إحنا ما عندنا غير واحد واثنين وثلاثة.
0: أيوة. وكمان يا هيثم الحاجة اللي أنا بلاحظها هنا، المسيح كان بإمكانه يصرف الجموع، لكن عايز يعلم التلاميذ إنه أنت تهتم باحتياجات الناس اللي أنت بتخدمهم روحيا.
1: نعم. أيوة.
0: أيوة. بالضبط. ما كفاية إنك بس تصلي وتدعي للناس وتشفين. لا، في احتياجات تاني أنت كشخص قائد، كشخص مسؤول تحت المسيح وبتكرز باسم المسيح، عليك إنك تهتم بالاحتياجات الجسدية. أنا عايز أقول مرات كثيرة نحنا بس بعد الدعاء والصلاة نقول للناس أمشوا أمشوا خلاص، لكن هنا الناس دي كانت عندهم شنو؟ كان عندهم وجبة شركة محبة، أحلى سمك وأحلى عيش.
3: نعم.
0: من يتدرب شخصيا مباشرة.
3: نعم.
0: تخيلتوا طعمه ده كيف؟ بتين جابوا النار دي وبتين سوا. هذه المعجزة تتجاوز احتياجك. أنا لما أكون شبعانة في بيتنا بيكون عندي قناعة، ما بلهف ولا بجوع ولا قلبي بخف مع أي أكل. فلما أكون شبعان من الله بيجيني شبع بغض النظر عن الجوع اللي أنا لقيته كان شنو. هنا المسيح شبع الناس ديل ما بس عشان يأكل ويشرب.
3: نعم.
0: شبعهم عشان يوريهم إنه هو الإله الخبز النازل من السماء. المعجزة كان ممكن تتم
3: بلبن تانية.
0: ممكن
3: أيوه.
0: تتم بعسل زي ما عمل مع ناس تانية، لكن هو عمل سمك، عمل عيش. فالعيش والسمك ده حاجة كانت عشان يوريهم إنه هو خبز الله النازل من فوق.
1: أمين. نعم. ودي الحاجة الختامية اللي احنا نقدر نقولها، مهما كان الحاجة اللي عندك يعني أنت كخادم أو أنت كقسيس، أو ما تمسك على نفسك أو ما تخليها تكون حقتك،
0: ما تمسك السمكتين ولا الخمسة عيشات.
3: نعم. تمسك عن الناس
2: في حاجة أنتم ما لاحظتوها.
0: لا لا لا لا، دي فرقت معاي،
1: دي فرقت. ودي خلي أنا أختار ترنيمة نختم بها للموضوع.
3: لا لا يا جماعة، دار أربط الكلام ده بنشتغل ما نصرف الناس فارغين، الجود بالموجود يا جماعة.
0: أيوه
3: أيوه.
1: أسمع الترنيمة دي.

0: رايكم شنو في الترنيم؟
1: يا سلام ترنيمة جميلة شديدة مستعجل مرة واحدة
2: سمحة شديد سمحة شديد
0: يناصل
2: الترنيمة دي سمحة شديد. إلهنا الصالح بنشكر فضلك وبركتك وإحسانك, شكرنك يا ربي لأنه البسيط اللي عندنا أنت بتزيده وبتضعفه. شكرا لك يا ربي من كل القلب لأنك أنت القدوس الرب قادر يا ربي أنه تعلمنا من خلال كلمتك أنه إحنا بعد ما نصلي وندعي نهتم كمان بالاحتياجات البسيطة. شكرا لك يا ربي لأنه البسيط مضاعف, شكرا لأنك أنت تعطي وتعطي بسخاء, شكرا لك يا رب لأنك أنت إله شأنك الرحمة والرأفة. وخلينا يا ربي أنه إحنا ننفرد وننعزل بكلمتك ونعتمد عليك بالكامل, فأنت مصدر غذائنا الروحي والجسدي إلى التمام. شاكرينك وحمدينك بنصلي في اسم المسيح وله كل المجد. آمين
0: آمين. لحد ما نتقابل يا أخواننا, سلام الله معاكم وفي رعاية ربنا.
2: في أمان الله.

0: حرف الضاد.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب بخير وبحافية، وتحايا وسلامات لكل زول فاتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك مساء الخير عليك، وسلامات قلبية لكل زول كمان يعني بيفتش علينا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لك حبابك ومساء الخير عليك، وكمان تحية خاصة للناس يعني الراجعة من أشغالها المختلفة. إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومليان نجاحات، للشباب وللبنات، للأهل وللحبايب، للناس التعبانة طول اليوم ولسه محافظة على ابتسامتها. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. تحية مني أنا إيناس إسماعيل، دائما معاكم يعني عبر الميكروفون، وأكيد ترانيم وباقة جميلة، مجموعة جميلة اخترت عليكم في اليوم ده. أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بالترانيم اللي اخترنا عليكم، وأكيد مرنمين مختلفين، ألحان مختلفة، لونيات مختلفة، وأداء رائع جدا جدا. عشان كده ما تمشي بعيد، أفتح الراديو وخليك قاعد قريب تسمعنا، وكمان تكاتبنا وتراسلنا وتسلم وتمسي على الأهل والأحباب. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب إبراهيم، وكمان للمرنمة أمان زكريا على الترنيمة الجميلة. إحنا بالإنجيل لقينا خلاص ولقينا حياة وهدونا الخلاص. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا بأولى الترانيم ولسه عندنا باقة من الترانيم الروحية، راجعكم عشان ما تجوا قريب ونستمع للترنيمة. تعالوا نتلمى في حوشنا الكبير، نتونس ونتحاور ونتناقش ونشوف ونتطمن على أحوال بعض. أكيد في ناس جاية تعبانة، في ناس جاية محبطة، في ناس جاية فرحانة، ويا سلام على الناس اليوم كان مليان فرح وإنجاز وسعادة وكمان نجاح. أما زول المحبط ده بنقول لك تعال تعال قريب، جر كرسيك وجيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة كده، تعال كده أسمع لينا. أتمنى إنه كلمة يعني مسائية تلمس قلبك وتغير مودك تماما من الإحباط إلى فرح وسعادة. إذن عزائنا جينا كمان عشان ما نسمع للترنيمة الثانية، وأنا دائما بحب قبل ما نخش في الموضوع نسمع لنا ترنيمتين كده يعني نهيئ بها نفوسنا عشان ما نقدر نتناقش ونتحاور في موضوعنا الليلة. رأيكم شنو نسمع لتاني الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ ماركو كوش كتب في الترنيمة دي وحكى عن المعيشة بقدر شنو صعبة، وخاصة يعني في الأيام دي جسد وحكى عن أحوال بلدنا الغالية السودان. وفعلا الصورة النقلة لنا في الترنيمة دي صورة حقيقية وموجعة ومؤلمة جدا جدا. عشان كده بنقول في كل مساء عايزين نرفع يدينا نصلي من أجل بلدنا الغالي السودان، إنه يعني يعم فيها السلام والاستقرار والناس تنعم بحياة هادئة وهنية. تعالوا مع بعض كده نشوف ماركو حسين قال شنو في الترنيمة دي.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وبنقول سلامات على بلدنا الغالية السودان، وألف تحية ومحبة لبلد الطيبين، بلد النيل والكرم والأصالة. تحية لكل مدن السودان وقراه وحلاله، للخرطوم، مدني، عطبرة، بورت سودان، الأبيض، كسلة، دارفور الشمالية، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق والوسط، كل مكان وكل بقعة في بلدنا الغالي السودان. بنقول لها أجمل مسا عليك، وإن شاء الله يا رب جراحك تطيب وترجعي أحسن مما كان. المرنم ماركو بأمانة يعني جسد الصورة بتاعت السودان في الترنيمة دي، ويعني لما كتب من كل قلبه. بيقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع، راحيل بتبكي كل يوم، ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. لما المحبة تبقى ما في والكراهية تبقى ساكنة، الكان صديق صار عدو، الموت قريب ما في ليه مفر، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. أكيد ماركو بدينا المفتاح الحقيقي لحل كل المشاكل اللي مرة على بلدنا السودان، وحتى إذا عليك أنت بطريقة شخصية ما في مفر إلا الصلاة، نركع ونصلي وأكيد ربنا بيسمع الصلاة. بنقول لكم حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول يعني موجود معانا وحابي يبدأ يومه بكلمات كده جميلة. لو عندك أي حاجة عايز تقولها تعال سريع وقول لنا أنت عايز يعني تسمع شنو الليلة، أو متوقع أنك تسمع شنو في الأمسية دي. واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا اللي جهزناها في اليوم ده، عايزين نتكلم عن يعني مزمور 27. إذا معك الكتاب المقدس أفتح مزمور 27 وأقرأ.

معانا ويعني قل لنا الآية اللي لمست قلبك شنو. خلينا أديك مقدمة كده بسيطة عن المزمور أو عن داود النبي. مزمور 27 من المزامير القوية شديد، وداود النبي كتبه في زمن كان فيه خوف وضغط وعداء كتار من حوله، لكن رغم ده كله كان عنده ثقة كبيرة في ربنا. المزمور ده مليان تشجيع وطمأنينة، وبيورينا كيف الزول ممكن يكون ثابت حتى وسط الظروف الصعبة أو الضيقة دي، لما خاصة يكون معتمد على ربنا بقلب كامل. داود في المزمور ده ما ركز على الخوف، لكن ركز على حضور ربنا وحمايته، ومن أول الكلام قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. يعني طالما ربنا معاي ما في حاجة حتكسرني ولا حتخوفني. وبرضو أعزائي المستمعين، المزمور بيعلمنا إنه أهم حاجة ما النجاة، يعني ما إنه أنا أطلع من الموضوع ده. المشكلة مهما كانت كبيرة، ما بس الموضوع إنه أنا يعني أطلع أو أنجو من المشكلة دي وخلاص، لكن القرب من ربنا وإنه السكن في حضوره ده هو الأهم. عشان كده داود قال إنه الطلبة الوحيدة اللي بتمناها هي إنه يقعد في بيت الرب ويتفرس ويتأمل في جماله. يا سلام على الكتابة الجميلة اللي فعلا فعلا بتلمس القلب. ودي بس مقدمة أنا أديت عليك، لكن خليك معاي قريب ما تمشي بعيد، حنرجع تاني ونشوف كيف كان داود مر بظروف صعبة، وكيف كان يعني عنده عداء كتار جدا جدا، وكيف كان هو خايف برغم أنه هو ملك ورغم أنه هو نبي. لكن أنا ما حكمل لكم القصة، دايراكم تكونوا قاعدين نسمع، نطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة ونرجع نواصل.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

يا سلام على جمعية الشبان المسيحيين، فعلا ترنيمة جميلة جدا جدا وبتعبر عن موضوعنا اللي نحن بنتكلم فيه الليلة. خلينا أقول لكم بعض من الكلمات اللي اتكتبت في الترنيمة دي. بتقول الأبيات: وقتين أشوف كل الأمور ماشي في خطر، برجع وبدخل محضرك، في محضرك كل الأمان، في محضرك نبع الحنان ولمسة شفاء. وقتين أشوف حياتي ماشي في ضياع، برجع وبدخل محضرك، في محضرك نور الهدى، في محضرك ضوء السبيل، رمز الشفاء. يا سلام، فعلا كلمات تدينا راحة وطمأنينة. ليه؟ لأنه مهما نشوف حياتنا ماشي في خطر، أكيد بنشوف الرب يسوع هو موجود وبمد إيده وبينقذنا في الوقت المناسب. عشان كده يمكن مزمور 27 برضو عبر فيه داود بنفس الكيفية. تعال أقول لكم إنه مزمور 27 ده لما اتكتب داود كان ماري بأي ظرف. داود غالبا أعزائي المستمعين كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس الحواليه، وعشان كده كان الخوف الأساسي عنده من تقريبا يعني 4 حاجات. وانت لو حاسي انه في المزمور ده بتقدر تطلع عليه حاجات اكتر، برضو راسلني وقول لي وشاركني برايك. داود كان خايف من الاعضاء، من يعني سوري الاعداء بتعنه انه يقتله، وكان خايف كمان من المؤامرات اللي ممكن تحاك يعني ضده، وكان خايف من الوحدة وان يكون براه، وكان برضو يعني حاسي بعدم يعني أمان، يعني كان عنده عدم استقرار. من خلال كلمات المزمور نقدر نقول يعني إنه الخوف من الأعداء والمطاردة دي كانت واحدة من مخاوف داود. داود قال هنا: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي. ودي صورة قوية جدا جدا بتوري إنه كان حاسي إنه الناس دارين يعني يقتلوا وينتهوا منه تماما، يعني ما مجرد ناس بتآمر عليه وبس، لا، الحكاية كانت أبعد من كده. وده بيشبه يعني الفترات اللي كانت فيها الملك شاول بيطارد داود وبيحاول يقتله، فكان داود بيعيش متنقل وهارب، وأغلب الوقت بيكون ما عنده مكان حتى يسند فيه راسه، وكان مرات كثيرة بتدس في الجبال وفي الكهوف، يعني عايش حياة بتاع التوتر وخطر حقيقي كل يوم. وعايزين نشوف كمان إنه لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ليه يا داود؟ لأنه قال هو في ده كله هو مطمئن. هنا بيورينا إنه يعني دايما داود بيجرب بحرب وصراع. داود كان قائد ومحارب يا جماعة، فحياته كانت مليانة معارك، ودي ما كانت حاجة جديدة بالنسبة له. ليه؟ لأنه قلنا خاض معارك كثيرة جدا جدا، لكن المرة دي كان واضح أنه الضغط النفسي على داود كان كبير لدرجة أنه احتاج يعني يثبت قلبه في ربنا باستمرار. خلينا أقول لكم بعض النقاط، لكن أنا برضو مستنية منك تشاركني ببعض المشاركات والنقاط اللي ممكن تكون أنت استخلصتها من مزمور 27، وعشان كده أنا حديك فرصة عشان تكتب وكمان تقول لي. تعالوا مع بعض كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة كده ونرجع نواصل. خلوكم معانا وما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنتي بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. يا سلام على الشاب سلمون، الزول الرايق والزول الدم خفيف، يعني شاكرينك جدا على الترنيمة الجميلة والمعزية، وكمان شكرا للحبيبات الجميلات إنجو ترنيم على الأصوات الجميلة دي. وأتمنى إنكم يعني بجد تفتشوا على الترانيم دي وتسمعوها مرة تانية. بتدي راحة كده ليه؟ لأنه أنا ما في شيء بخليني أنا يعني أشيل الهم ده كله، زي ما قال قالت الترنيمة، ما في شيء بيستاهل أشيل ليه وأنا هم. يسوعي مولاي بأمري بيهتم، عنده بلقى بترتيب كل أحواجي تمام، ما بشغل نفسي وأشيل همي براي. برمى عليك يا رب كل همومي، أنت بترعاني وما بتهمني، وبتقدر في الحين تسد كل أعوازي، شبعان ورويان بالرب رعية. يا سلام، ثقة في الرب يسوع إنه هو بيقدر يسدد كل الاحتياج، حتى للنبي داود بالرغم من إنه كان مطارد، لكن كان بيرمي كل همومه وكل مشاغله وكل مشاكله على ربنا. نرجع للقصة ونشوف إنه داود لما كتب المزمور ده كتبه في أي ظروف. كتبوا زي ما قلنا في النقاط الفاتت، وحديكم برضو نقطتين كده دي، بأنه يعني كان يعني خوفه من الحرب والتهديد المستمر، لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. بنعرف من ده أنه كان محاط بجو بتاع حرب وصراع. داود كان قائد ومحارب، في حياته مليانة معارك زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وواضح أنه الضغط النفسي كان كبير لدرجة أنه احتاج يثبت قلبه باستمرار في ربنا. في حاجة تانية داود كان برضو خايف منها، ألم من الخيانة والرفض. في جزء تاني قال فيه، لا تخف، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني. الكلام ده بيورينا إنه كان حاسس بالوحدة والاحتياج الشديد لمعونة ربنا، وفي حياته فعلا مر بخيانات مؤلمة. والزول اللي بيمر بتجارب زي كده فعلا لما يكتب ما بيكتب عن فراغ، بالعكس بيكتب عن يعني أو يعبر عن التجارب الفعلا هو مر بيها، والكتابات دايما هنا بتكون صادقة وأمينة. شاول اللي كان داود بيحبه جو من جوا قلبه انقلب ضده، ناس قريبين منه خانوه، وحتى ابنه أبشالوم عمل ثورة ضد أبوه، يعني عنده جراح نفسية عميقة جدا جدا، ما بس مشاكل خارجية. داود فعلا كان بيمر بظروف صعبة. اتخيل يعني أقرب الناس ليك، يعني أقرب الناس شنو؟ ده ولده عديل كده أبشالوم قوم ثورة ضد أبوه، فتخيلوا درجة الألم والوجع ويعني الجرح النفسي اللي ممكن يكون عند داود. زول يكون مطارد من أعدائه هذا شيء طبيعي، لكن يكون كمان تحاك له مؤامرة من ولده، دي حاجة فعلا صعبة جدا جدا. وحاجة تانية كان خايف منها داود إنه يفقد حضور ربنا، ودي كان أهم حاجة، أكثر حاجة كانت مخوفاه ما الموت، لأنه يعني هو عارف إنه حيموت، لكن إنه يحس إنه هو بعيد من ربنا، لا لا لا لا، ده كان شيء صعب عليه جدا جدا. عشان كده كرر فكرة إنه يعني يطلب وجه ربنا وإنه يسكن في حضوره. داود كان عارف إنه بدون ربنا حيضيع مهما كانت قوته أو مكانته. فعموما يعني المزمور ده يعني لما اتكتب اتكتب من قلب تعبان ومن زول مطارد مجروح نفسيا، لكن متمسك بربنا وقوي في ربنا. شوفوا بقدر شنو يعني التغيير الكبير اللي قاعد يكون مهما
مهما يعني عندك من أعداء، مهما مريت بمشاكل، مهما كل الحاجات دي، لكن زي ما قال المرنم ما في شيء بيستاهل أشيله أنا هم. وداود كان بيأكد ده كل مرة، وما كان خايف من الموت، لكن كان خايف إنه يفقد حضور ربنا في حياته. لسه عندنا برضو يعني بقية المزمور حنكمله مع بعض، لكن خليك قريب عشان ما نقدر نعمل دراسة كده بسيطة ونشوف المزمور ده يعني اتكتب، وهل أن احنا في الفترة دي بنقدر نردد نفس الكلمات اللي قالها داود. خليك قريب معانا، ما تمشي بعيد، لأننا حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، بالمناسبة ترنيمة جميلة جدا جدا، بتحكي عن زول كان ضايع، زول كان بعيد، لكن جا راجع من بعيد، والترنيمة دي سماها ماركوكوش عايد من بعيد.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا، وأجمل مساء عليكم، وإن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. وأهلا ومرحب بكل زول جانا في الوقت ده. أنا زي ما بقول لك كل مرة، أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب، لأنه لسه عندنا 10 دقائق حنسمع فيها برضو لترنيمة. وكمان بقول لك إحنا الليلة بنتكلم في مزمور 27، وتكلمنا عن إنه كيف داود كان مطارد من أقرب الناس ليهم، وإنه داود كان عنده مخاوف محددة هو خايف منها، لكن أهم حاجة إنه ما كان خايف إنه يعني أعداؤه ده يقتلوا، بقدر ما إنه كان خايف من إنه يعني يفقد محضر ربنا. عشان كده يعني عايزين نشوف إنه داود غالبا كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس حوله، وعشان كده كان يعني خايف من أعدائه، من الكتل ومن الحاجات الصعبة اللي ممكن كان تحصل له. وقلنا كمان يعني إنه داود ما استسلم، بالعكس، ودي كانت يعني نهاية المزمور. والرسالة اللي نحن عايزين يعني نعرفها من خلال المزمور ده، إنه مهما كانت الضيقة كبيرة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الخوف أو الضغط حوالينا، ربنا بيفضل هو الأمان الحقيقي والثابت، زي ما قال المرنم ماركو حسين: ولقيت فيه الأمان والسلام والحياة، ولقيت هو يسوع الإله الرحيم. مرات الحياة بتخلينا نحس بالتعب والوحدة والخوف من الجاي، لكن مزمور 27 بيذكرنا أعزائي المستمعين إنه الإنسان لما يثبت عيونه على ربنا، قلبه بيلقى سلام حتى وسط العاصفة الكبيرة دي. وزي ما قال داود النبي: انتظرت الرب. يعني كتير بنسمع داود يعني بيقول كده، وكمان حتى بيقول لنا نحن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. يعني دي تشجيع من النبي داود لنا، وإحنا محتاجين نثق في ده، لأنه داود جرب ده وكان ناجح جدا جدا. بقول لك عزيزي المستمع، ما تستسلم للخوف، ما تفقد الرجاء بسرعة، وما تفتكر أنه ربنا ناسيك. لا، أكيد ربنا هو متذكرك، عارف وشايف كل اللي أنت بتمر به. يمكن الحل يجيك متأخر، لكن ربنا حاضر وسامعك وشغال حتى ولو أنت ما شايف ده هسه. فخلي ثقتك في ربنا أكبر من خوفك، وتمسك يعني وتمسك به في كل الظروف. وخلينا نقول: يا رب نشكرك لأنك أنت نورت، يعني نورت لنا دربنا وخلصتنا. في وجودك يا رب نلقى الأمان والسلام. يا رب أنت العارف التعب الجوانا والخوف اللي بنمر به والضغوط الممكن الناس ما تشوفها لكن أنت شايفها. يا رب زي ما ساندت داود فوقت ضيقه، أسندنا نحن كمان. قوي قلوبنا لما نتعب، وملأنا رجاء لما نحس بالضعف أو الحيرة. علمنا نثق فيك أكثر من الظروف، ونثبت عيوننا عليك مهما كانت العاصفة حوالينا كبيرة. آمين آمين. أكيد مزمور 27 من المزامير الجميلة جدا جدا، وأنا بشجعك إنك تمشي وتفتح الكتاب المقدس في العهد القديم، وتفتش على سفر المزامير، وتفتح مزمور 27، وأكيد أنت يعني حتفهمه كمان بطريقة أعمق لما تكون قاعد في محضر ربنا وتقول له: فهمني يا رب، أنا عايز أفهم المزمور ده بطريقة تانية، بطريقتك أنت. إذن أعزائنا المستمعين، يعني دي كانت رحلتنا الليلة، قضيناها 60 دقيقة، اتنقلنا فيها عبر ترانيم لمرنمين مختلفين، اتعزينا جدا جدا لأنه ترانيمهم الليلة كانت عن السلام وعن الأمان، وإننا ما نخاف ليه، وإننا حتى ما نشيل هم، لأنه يسوعنا بأمرنا هو بيهتم. وكمان شفنا ترنيمة ماركوكوش عن المعيشة الصعبة لما تبقى صعبة، وإنه كيف الأطفال بيكونوا يعني ضايعين في الشوارع والأمهات ما قادرات يتعزن. عشان كده دي كل الحاجات اللي احنا بنخدها في دين ربنا، بنقول له يا رب انت العارف كل ضيقة، وانت شايف كل تعب، وانت العارف كل وجع وكل ألم، كل زول بيمر بظروف صعبة انت اللي قادر تميد يدك وتلمس وتشفيهم. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد او في الاسبوع الجديد، اتمنى لكم يعني كده نهاية اسبوع سعيد، وما تنسوا تكونوا مستنيننا على تمام الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان أكيد. وكمان بقول لكم ادخل على صفحتنا راديو سمر، أكيد حتلقوا برامجنا المختلفة، بودكاست الله البريدو أكيد فيه أسئلة ومحاور جميلة جدا جدا، ممكن يعني أكيد حتستفيد منها. وكمان صباح بلدنا البرنامج اللي بتستنوه بكل شغف، أشجعكم إنكم تحضروه، وكمان تعملوا شير للصفحة يا شباب عشان الناس تقدر تستفيد بصورة أكبر. والحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بنمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم اللي عندك واللي بتقدر تعمله.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
6: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا.
0: فضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخد كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقز نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت السخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب ليك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.